0: تاريخه تاريخ ألماني مش تاريخ فلسطيني. وهذا اللي هو الألمان اللي مش عارفين يفرقوا فيه، إنه التابوس تبعون ألمانيا هم مش التابوس تبعوني، تاريخ ألمانيا هو مش تاريخي أنا. أنت تعامل مع التابوس والمشاكل تبعتك بكل صحية بدون ما تحطني أنا بنص المشاكل، وبدون ما يكون في عندي أي تسكيت تجاهي وأي تجريم تجاهي، لأنه هذا الحكي هو عماله بكون العنصرية الجديدة هلأ في أوروبا عمليا.
1: أنت بتشارك زي ما قلنا الأغنية دي باقيين هنا، أنت حطتها على إنترنت، وأي حد حابب يشارك ويساعد الشعب في غزة ممكن يشتري الأغنية دي. إزاي جات لك الفكرة؟ هل محتاج أنك تحس أنك بتعمل حاجة؟ يعني قد إيه برضو إحساس الفنان ساعات بيبقى صعب ما بين أنه عايز يقدم موسيقى ومن خلال الموسيقى دي يوصل لأكبر عدد من الناس، وفي نفس الوقت عايز كمان يحس نفسه فعال، ازاي جات لك الفكرة؟
0: اولا انا بآمن انه كل حدا فينا فيه باي مشاريع صغيرة او باي صوت ممكن يرفعه يغير بالواقع الحالي اكثر مما واحد بتخيل بكثير، وانا بآمن بهذا الشيء من فترة كتير طويلة، حتى اللي هو خلاني السنة الماضية أبلش مشروع تطوع بفلسطين اسمه فضاء فلسطين للموسيقى، اللي هو أنا بلشت زي مساحة تمرين في البلد القديمة في رام الله، عملت فيها حطيت فيها كل الآلات المطلوبة وخليتها متاحة لكل الموسيقيين والموسيقيات، وكل ما أكون مش موجود بتور أرجع فلسطين وأكون فرق بين الشباب والصبايا حسب الفئة العمرية والتمكن على الآلة، وأعطيهم ورشات عمل كيف يكتبوا موسيقى وكيف يعملوا برودكشن وكيف يسجلوا ونعمل كونسرتس مع بعض، وطبعا كله تطوع بدون ما أخذ ولا شيء من المشتركين والمشتركات. فاللي بدي أقول فيه هذا أنه أي حدا فينا إن كان موسيقي أو غير موسيقي إحنا نقدر نغير هذا العالم بأي شيء ممكن نسويه، فعشان كل حدا فينا بهذا الوقت لازم يكون وقتنا نرفع صوتنا وإحنا نقدر نغير العالم.
1: يعني ممكن تساهموا، ممكن تشاركوا، ممكن تغيروا الواقع. أنا بشكرك أحمد عيد بجد لوقتك، وبنتمنى لك يعني المزيد من الطاقة والقوة علشان تكمل المشوار ده وتقدر توعي من خلال الموسيقى.
0: شكرا لكم، شكرا جزيلا، وأتمنى لكم يوم الحرية.
1: شكرا جزيلا ليك، واحنا هننهي بباقيين هون.

0: وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا جزيلا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية, كل أصدقاء هوا الأيام, وشكرا لك مازن خليل, شكرا لكل ضيوفنا. موعدنا هيتجدد بكرة بنفس التوقيت. مرسي جدا, أوفوا.
1: مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

قصص على الهواء. مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها أحد أبرز النقاد وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل أحد واثنين في 4:36 وكل سبت في كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. توب سبور المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح الاثنين في 2:00 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة سونيتا ناظر.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها وأن أستضيف طبيبة تعرفونها تشارك دائما معنا في مهمة التوعية الصحية. معنا على الخط مباشرة من الإمارات دكتورة ليلى المرزوقي الاختصاصية في أمراض القلب في مستشفى كينغ كوليدج. معها سنفتح ملفا من وحي الموسم، الحرارة الشديدة وصحة القلب، كيف نحمي أنفسنا من مضاعفات الطقس الحار. إذن دكتورة ليلى المرزوقي ستلقي الضوء على هذا الملف. أنا سأقدم دراسة أوروبية حديثة تكشف عن أن موجات الحر تزيد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية. ونتابع مسابقتنا مع دكتورة ليلى المرزوقي. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معها، أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا. نضع الفيديو من تصويرتها محمود دايما على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، وطبعا الإجابة الصحيحة الأولى صاحبها سيفوز بالاستشارة المجانية. أبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، ومقولة اليوم هي التالية دكتورة ليلى المرزوقي: القلب لا يتأثر بما نشعر به فقط، بل بما يفرضه عليه الطقس أيضا. ما رأيك؟ أهلا بك مجددا.
1: مرحبا سونيتا، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا فيك، سعداء أن تكوني معنا. ما رأيك بهذه المقولة؟ عندكم الطقس اليوم أخبروني حار جدا في الإمارات صح؟
1: نعم.
0: 50 درجة الحرارة؟
1: اليوم كان 45 درجة الحرارة.
0: نعم.
1: ونحن متعودين على هاي درجات الحرارة، وعندنا الحمد لله تكييف في كل الأماكن، الحمد لله الأمور طيبة. لكن المشكلة في بعض الدول ما متعود على هاي درجات الحرارة المرتفعة، وما عندهم الاستعداد بحكم أن دولتهم كانت من الدول الباردة، لكن مع التغير المناخي صارت الدول هذه تجيهم موجات حرارة، موجات حر، وتصير درجات حرارة عالية ما كانوا حتى في السابق يسجلون هاي درجات الحرارة العالية اللي توصل فوق 40 أحيانا، وخاصة في الدول اللي ما عندهم مثلا التكييف وما عندهم الاستعداد لهذه الأجواء الشديدة الحرارة. فنعم القلب يتأثر بالعوامل البيئية، ويتأثر بالحرارة العالية مثل ما تفضلتي.
0: نعم، شكرا دكتورة ليلى المرزوقي على هذه المقدمة. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون طبعا طرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا، بعد طبعا معالجة موضوع حلقة اليوم عن الحرارة الشديدة وصحة القلب، على رقم الواتساب. من الممكن الكتابة بأسئلتكم أيضا على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، وهكذا من الممكن أن تتحدثوا مباشرة إلى ضيفة الحلقة دكتورة ليلى المرزوقي، ومن الممكن طرح الأسئلة عليها والحصول على إجابة منها. إذن دكتورة ليلى المرزوقي، والسؤال الأول الذي يفرض نفسه: كيف يا ترى تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على صحة القلب والأوعية الدموية؟ بماذا يشعر الشخص مثلا، لنأخذ مثل دبي، إذا خرج الآن في حر في درجة حرارة 45، ما الذي يحدث للقلب؟
1: طبعا قبل أن أرد على هذا السؤال أحب أشرح لكم وأشرح المستمعين بأن كيف شو الفسيولوجية اللي تصير في الجسم عند تعرض الجسم لدرجات حرارة عالية. في البداية أن نحن أحب أوضح أن تصير هناك يصير هناك خلل في التوازن في إنتاج الحرارة والتخلص من حرارة الجسم. الجسم بشكل عام يتخلص من الحرارة عن طريق كلنا نعرف التعرق، وكذلك عن طريق التوصيل الحراري والحمل الحراري والإشعاع الحراري. بس أبغى أشرح شيء بسيط بالنسبة للمصطلحات الثلاثة اللي ذكرتهم. طبعا التعرق وتبخر العرق والجسم كيف يبرد نفسه عن طريق التعرق، هذا معروف لجميع الناس. التوصيل الحراري مثلا عند ما شخص مثلا يلمس جسم آخر، جسم بارد مثلا، وبهاي الطريقة الجسم يتخلص من الحرارة. أو الحمل الحراري مثلا عند الوقوف أمام مروحة مثلا، الجسم يتخلص من الحرارة أو الإشعاع الحراري دون ملامسة الجسم لأي شيء، يفقد الجسم الحرارة على شكل أشعة تحت الحمراء. وهاي العمليات الثلاثة المذكورة تحدث بالانتقال السلبي من الجلد للجو، وهذه العمليات تحكم فيها عملية ضخ القلب، أي كمية الدم اللي يضخها القلب في دقيقة، أو اللي نسميه النتاج القلبي، وهي كذلك توسع أو تضيق الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد. فعند توسع الأوعية الدموية الجلدية يزداد فقدان الحرارة، والعكس صحيح، وهذا يساعد على الحفاظ على حرارة الجسم. شو يستوي عندما ترتفع درجة حرارة الجسم؟ التعرق يزيد، النتاج القلبي يزيد، وزيادة الدم الواصل إلى الجلد عن طريق تقليل الدم الواصل للأعضاء. وعندما تكون درجة الحرارة عالية جدا، هذه الحرارة تفوق قدرة الجسم على خفض الحرارة، وهي العمليات الثلاثة اللي نحن ذكرناها، الانتقال والحمل والإشعاع الحراري، هذه كلهم يقلون، فينقلون الحرارة إلى الجسم من الجو. وإذا كان الجو فيه رطوبة، الرطوبة تزيد من هذا الاختلال في التوازن الحراري، لأنها تعيق تبخر العرق ويحد من قدرة الجسم على فقدان الحرارة وتبريد الجسم نفسه، ويؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم. والارتفاع هذا طبعاً هو شيء موضوع خطر، وخاصة عند كبار السن، بنتطرق للموضوع هذا. فيوم تزيد حرارة الجسم تتوسع شرايين الموجودة في الجلد، يزيد الجفاف، مؤدي إلى زيادة في الدم المتدفق من القلب للحفاظ على ضخ الدم والوصول ووصول الدم لكل الأعضاء. والجسم إذا مثلاً عندك مثلاً في كبار السن، ولا مثلاً اللي يتمون برا لفترات طويلة في الشمس، والأعراض هي تكون مثلاً آلام في العضلات، دوخة، ممكن الواحد يغمى عليه، تقيؤ، والإحساس مثلاً بضيق النفس، أو مثلاً الصداع. الأمور هاي كلها تصير من جراء الاختلال في العمليات هذه وزيادة في حرارة الجسم.
0: نعم دكتورة ليلى، شكرا لك على هذه المقدمة. سنتابع طبعا معك موضوع الحلقة اليوم، ولكن الآن سنتوقف مع دراسة اليوم. دراسة أوروبية حديثة تكشف عن أن موجات الحر تزيد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: كشفت دراسة حديثة عرضتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب خلال مؤتمرها العلمي لعام 2026 عن أن موجات الحر لم تعد مجرد ظاهرة مناخية عابرة، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في زيادة مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، خاصة لدى كبار السن ومرضى القلب والأوعية الدموية. هذا وأوضحت الدراسة أن ارتفاع درجات الحرارة يفرض عبئاً إضافياً على القلب، إذ يضطر إلى العمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة الجسم، كما يزداد الخطر بشكل ملحوظ عند تزامن موجات الحر مع ارتفاع مستويات تلوث الهواء. وأكد الباحثون أن الوقاية تبدأ باتباع إجراءات بسيطة مثل تجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة، والمحافظة على الترطيب المناسب وفقاً لتعليمات الطبيب، وعدم إهمال أي أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الدوخة الشديدة لما قد تشكله من مؤشرات تستدعي التدخل الطبي الفوري. وأخيراً تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية رفع الوعي الصحي، خاصة مع تزايد موجات الحر عالمياً، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن دكتورة ليلى المرزوقي، الدراسة أكدت ما ذكرتيه في بداية الحلقة، ولكن هناك نقطة أتمنى أن تلقي الضوء عليها بشكل خاص. يا ترى هل فعلا تزامن موجات الحر مع ارتفاع التلوث في الجو من الممكن أن يكون هناك أذية أكبر للقلب؟ وكيف؟ لماذا؟
1: نعم، لأن يوم ترتفع درجة الحرارة القلب يكون تحت جهد أكبر، فيؤدي أن القلب يزيد من تدفق، يحتاج أن يدفق الدم بشكل أكبر ليوصل الدم لجميع أنحاء الجسم. فأنت تصوري إذا مثلا واحد مثلا عنده مشاكل بالقلب، عنده مثلا قصور في عضلة القلب، أو عنده مشاكل مثلا في صمامات القلب، ويتعرض لدرجات حرارة عالية، فهذا يضع جهد أكبر على القلب، لأن القلب مجرد ما الحرارة ترتفع يحتاج أن ضربات القلب ترتفع، وساعات ممكن تؤدي إلى ضربات قلب غير منتظمة كذلك. وهي أكثر من أكثر وأول الأعراض اللي الواحد يتعرض له بعد ما يتعرض لحرارة عالية. وكذلك ممكن أن الحرارة العالية تسبب اضطراب في نظام التوصيل القلبي، وحتى ساعات أحيانا يؤدي إلى توقف القلب للأسف يعني، وخاصة الناس اللي قد عندهم مثلا فشل في عضلة القلب، والعضلة هذه أثناء درجات حرارة مرتفعة تحتاج أنها تضخ بشكل أكبر، فهذا يكون خطر لهم. والناس اللي عندهم يعني المشاكل في شرايين القلب فيؤدي إلى قصور في تروية عضلات القلب، الحرارة الزايدة تؤدي إلى زيادة في قصور تورية عضلات القلب، وممكن تؤدي إلى السكتات القلبية. وهاي التغيرات اللي ذكرناها في الأوعية الدموية ممكن أنها تزيد من خطر الإصابة بفشل في عضلة القلب، خاصة في كبار السن.
0: نعم، شكرا دكتورة ليلى. يا ترى هل من الممكن أن تؤدي الحرارة الشديدة للإصابة بنوبة قلبية أو جلطة كما ذكرت الدراسة؟ هل هذا معقول يعني؟
1: نعم، ونحن عندنا كانت شفنا حالات انهم كانوا يجون في الحوادث، ويعني هم يعني ما كان عندهم اي مشاكل بالقلب من قبل، ويوم شفناهم في الحوادث ان كانت عندهم ضربه شمس، ويوم نسوي لهم تخطيط بالقلب نشوف في التخطيط ان في تغيرات، هذه التغيرات توحي ان في مشاكل شرايين القلب، وحتى انزيمات القلب كانت مرتفعة، لكن هذين الناس يمسوينا لهم القسطرة القلبية ما كان الشرايين كلها كانت مفتوحة، يعني مو من المشكلة في الشرايين، لكن المشكلة من الحرارة المرتفعة، فسبب لهم أنهم يسببون حالة مشابهة لحالة السكتات القلبية. خاصة مرضى القلب اللي يأخذون أدوية معينة مثل أدوية حاصرات قنوات البيتا وحاصرات قنوات الكالسيوم نوع معين منهم، ولأن هذه لأن الأدوية هاي تقلل من قدرة الجسم على زيادة تدفق الدم بكمية إلى الجسم. وطبعا نحن مثل ما قلنا في بداية الحلقة هذه هي الفسيولوجية، إن كيف الجسم يتأقلم مع درجات الحرارة العالية، لكن المرضى القلب اللي يأخذون هذه الأدوية ممكن إن ما تكون عندهم القدرة على زيادة في ضخ الدم بكمية أكبر عند التعرض لدرجات حرارة عالية، فيؤدي إلى إن يصابون بالأعراض اللي ذكرناها بصورة أسرع وأكبر. وبعد الناس اللي مرضى القلب اللي يأخذون أدوية مدر البول فيؤدي إن يتعرضون لحرارة عالية، يؤدي مع الأدوية المدر البول، فهذه تؤدي إلى زيادة في الجفاف مع التعرق الكثير وخلل في نسبة الأملاح في الجسم. وكذلك المرضى اللي عندهم السكري وبعض الأدوية اللي يأخذونها للسكر تعرض للحرارة العالية تؤدي إلى أن زيادة نسبة أن يصير فيهم الجفاف. وطبعا نحن نعرف إذا التعرق مع هالأدوية والجفاف وعد قدرة القلب على ضخ الدم الكافي، فهذا يخليهم في خطر مقارنة بالناس اللي ما يأخذون هذه الأدوية.
0: دكتورة ليلى المرزوقي، يا ترى ما هي الأعراض التي قد تشير إلى تأثر القلب بسبب الحرارة؟
1: طبعا ممكن يكون عندنا ضيق في النفس، ممكن يصير حالة طبعا ضربات قلب سريعة، التعرق، انتفاخ في الكاحل ساعات، وممكن ان الواحد تلوع جبده، وممكن الاستفراغ بعد، وحتى فقدان الوعي والدوخة بعد انه ممكن نعم. يصير علشان كذي يعني مرضى القلب اي من هاي الاعراض لازم يراجعون
0: الطبيب فورا. إذن كيف يمكن ان نفرق بين الإجهاد الحراري ومشكلة قلبية طارئة؟
1: طبعا نحن نعرف من الأعراض المريض ومن التاريخ يعني التاريخ المرضي، والمريض نسأله نقول له يعني إذا أنت مثلا كنت موجود برا والحرارة في حرارة مرتفعة ومثلا في الرطوبة مرتفعة لفترة طويلة، ومع إن لفترة طويلة ومثلا ما قام وشرب كميات ماي كبيره، فهذه كلها يعني من من من ناخذ التاريخ المرضي للمريض بنعرف ان نفرق بين المشكله اذا كانت من القلب او من الاجهاد الحراري، وكذا من الفحص السريري، ومن ان نشوف مثلا اختبارات الدم وناخذ تخطيط القلب، والامور هاي كلها نتوصل ان هذا من الاجهاد الحراري او مشكله بالقلب.
0: نعم دكتورة ليلى، يا ترى ما هي اهم النصائح انت التي تعطينها لمرضى القلب خلال موجات الحر؟
1: طبعا دائما انا اقول الوقايه خير من العلاج، واذا مثلا احنا كنا في مكان ما في تكييف عدل ودرجه الحراره مرتفعه، فاول شيء لازم نتجنب التعرض المباشر للشمس خاصه في اوقات الذروه، والمكوث في الظله، وما نطلع الا للضروره اذا الحراره مرتفعه، واذا بنسير مكان نتاكد مثلا ان في تكييف وفي يعني طريقه لان اللي جسمنا في ما يتعرض لدرجات حرارة عالية. وشرب الماء مهم جدا، طبعا شرب الماء مهم، لكن لأمراض المرضى المصابين مثلا بالفشل عضلة القلب لازم يسألون طبيبهم، وهو يحدد الطبيب كمية الماء اللي يمكن يشربونها خلال 24 ساعة، لأن المصاب بفشل في عضلة القلب الطبيب دائما يقول له مثلا أنت اشرب لتر خلال 24 ساعة أو لتر نص.
0: نعم.
1: لكن إذا هذا المريض بيتعرض لدرجات حرارة عالية لازم إنه يراجع المريض، يراجع الطبيب عشان هو يقول له أنت كم كمية الماء اللي لازم تشربها خلال 24 ساعة. لكن كنصيحة عامة نقول إن الشخص لازم يشرب 3 لتر لأربع لتر إذا زيادة في التعرق، يعني تقريبا يشرب 240 مل مثلا كل 20 لـ30 دقيقة. وطبعا نحن خاصة الكبار في السن ما يحسون بالعطش، نحن سنيتا كل ما كبرنا في السن كل ما فقدنا
0: الإحساس بالعطش.
1: هي نعم هي نعم، فعشان تضيف الواحد لازم لا يتريى ان الواحد انه يعطش علشان يبدا يشرب الماء، لا انت ابدا اشرب الماء قبل حتى ما تحس بالعطش. وطبعا انا اقول يعني نبتعد عن العصائر السكريات هذه، يعني نشربها بس كميات قليله عشان يعني قصدي ما نعتمد على العصائر السكرية عشان نروي العطش، الماي أحسن شيء، أو المشروبات الغازية نبتعد عنهم، والماي الماي العادي هو أحسن شيء لي في الأوقات يوم ترتفع درجة الحرارة. وطبعا الكحوليات نبتعد عنها في لأن هي تسبب الجفاف، ولبس الملابس الخفيفة، ومثل ما قلت تجنب التعرض للشمس المباشر، وطبعا إذا خاصة كبار السن إذا حد يعرف مثلا حد مثلا خاصة في الدول الأوروبية إذا مثلا نعرف إن نحن عندنا يراننا مثلا حد كبير في السن وما عنده حد والدنيا حار، نشيك عليهم نتأكد إنهم صحتهم زينة وما عندهم أي مشاكل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
0: بالنسبة لك ما هي أفضل الأوقات لممارسة المشي أو الرياضة في فصل الصيف عند مرضى القلب دكتورة ليلى المرزوقي؟
1: طبعا يعتمد على درجات الحرارة، إذا مثلا أنا في الإمارات ما أنصح مرضى إنهم يطلعون في الصيف في الهواء الطلق لممارسة الرياضة لأنه يسبب الجفاف ويجعل ويحط ضغط كبير على القلب، فنحن الحمد لله عندنا المراكز التجارية عندنا مكيفة، وكثير من الناس أنا أشوفهم يتمشون في المراكز التجارية، وحتى ما شاء الله مبادرة جميلة أطلقوها في الإمارات يسمونه الماراثون، يعني الماراثون لكن في المراكز التجارية لتشجيع على الرياضة، وهي بادرة جميلة، والجو لطيف في المولات ومكيفة، فالواحد يمشي في المولات أو إنه يروح للصالات الرياضية، لكن ما أنصح إنه خاصة مرضى القلب إنهم يمارسون الرياضة في الصيف في درجات حرارة عالية في الهواء الطلق.
0: نعم دكتورة ليلى المرزوقي، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً التي ترينها أنت عند مرضى القلب خلال فصل الصيف؟ تفضلي.
1: فضل جدايم، إنهم أولاً ما يشربون كمية كافية من الماء. يعني أنا أسأل مرضى أقولهم أنت تشرب ماء؟ يقول لي أنا أشرب. أقول له كم تشرب؟ يقول لي مثلاً الغرشة اللي 500 مل. أقول له هذه مو كفاية، يعني لازم أنت عندك من الساعة 7 أو 8 الصبح لين الساعة 6 أو 7 في الليل، لازم على حسب، إذا أنت ما عندك قصور في عضلة القلب لازم تشرب على الأقل لترين، وأنا أنصحهم لثلاثة لتر. وأنا قلت له أقول لهم إذا أنتوا بعد صرتوا لعبتوا رياضة في الصالة الرياضية وبدأتوا تعرقون كذي، لازم شوية تزيدون الكمية الماء. وبعدين مثل ما قلت كل مريض لازم يراجع الطبيب عشان يقول له كم كمية الماء لازم هو يشربها. والشيء الثاني إنه لازم كل واحد يقيس كمية الماء اللي هو يشربها، يعني ما يقول مثلا أنا أشرب، لا لازم يحط مثلا غرشة أو غرشتين اللي لتر ونص لازم يحط قدامه عشان يعرف كم شرب. وأنا دائما أقول لهم بعد الساعة 7 في الليل لا تشربون ماء، خلاص شربتوا بما فيه الكفاية، الحين الجسم يبدأ يستعد للنوم، ونحن ما نبقى بعدين في الليل نبدأ نشرب ماء وبعدين طول الليل عزي تشالا نروح الحمام. لا، النوم مهم للجسم مثل ما الماء مهم للجسم، النوم أهم وشيء وايد مهم للجسم، وكل شيء له وقته، الصبح وقت شرب الماء وفي الليل وقت الرقاد.
0: نعم. وأخيرا دكتورة ليلى المرزوقي، ما الرسالة الأهم، رسالة واحدة تودين توجيهها لمرضى القلب للتعامل بأمان مع موجات الحر خلال فصل الصيف؟
1: نحن دائما نقول وقاية خير من العلاج، نبتعد عن درجات الحرارة العالية، ونبتعد عن تعرض للشمس بصورة مباشرة، خاصة إذا الجو كان رطب في رطوبة، لأن مثل ما قلنا شو يصير بعدين في الرطوبة، والرطوبة تزيد من درجات حرارة الجسم، وإن نظل نشرب الماء بالكميات المحددة اللي يحددها الطبيب للمريض، ودائما نلتزم بالحياة الصحية ونمط الحياة الصحي، والتزام بأخذ الأدوية بالشكل اللي الطبيب ينصحنا فيه. وإذا أي حد صار عنده أي أعراض من ألم في الصدر ولا ضيق في النفس، لا يتجاهل هالأعراض ويراجع الطبيب بشكل سريع.
0: شكرا جزيلا دكتورة ليلى المرزوقي على كل هذه المعلومات والنصائح لمستمعينا اليوم، خاصة في هذا الفصل الحار. موضوعنا اليوم كان الحرارة الشديدة وصحة القلب وكيف نحمي أنفسنا من مضاعفات الطقس الحار. أذكر بأنك اختصاصية في أمراض القلب في مستشفى كين كوليدج، أنت معنا على الخط مباشرة من الإمارات، وأنه الأسئلة مفتوحة حول اختصاصك وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم. إذا أردتم التواصل مع دكتورة ليلى المرزوقي، هناك رقم الواتساب الخاص بالبرنامج 00336072949472، صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، رقم الاستوديو 00336093 3314. ننتظر كل مشاركاتكم. شكرا لكم، شكرا لك دكتورة ليلى مرزوقي مسبقا على أجوبتك، شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، وجودي باطري في قسم التنسيق. نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: ورحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، وأرحب بضيفتي دكتورة ليلى المرزوقي. دكتورة ليلى، لديك أسئلة كثيرة فعلا، فسنحاول أن نجيب على معظم الأسئلة وأن لا نسهب في الرد، نعطي استشارة أولية. وسنبدأ من سلطنة عمان، من بلد مجاور لبلدك الإمارات، مع غالب. إذن أهلا وسهلا فيك غالب، هل لديك سؤال لدكتورة ليلى؟
2: أكيد أكيد، بس قبل السؤال صراحة أنا شوية كذا وأنا أخذ يعني الاتصال من أعتقد ما التنسيق، الأغنية عجبتني كثير، فهنا دار في عقلي أن سبب هذه الفرحة أو الراحة النفسية اللي معاكم أعتقد فيها سببك أنت كله. يعني الحين أنت وصلت لدرجة يمكن معدي الناس كلهم، يعني أي شيء اللي يطرح في الموضوع نعرف أنه يكون مميز.
1: شكرا صراحة. افتكرتني غنيت مع راغب، كان بدي أقول لك بعد ما بلشت غني بس
2: أنا اللي غنيت معهم.
1: شكرا يا غالب. شكرا دكتورة ليلى.
2: أيوة صحيح والله،
1: أنت المميزة.
2: أيوة بالدكتورة ليلى، صحيح كذلك مميزة جدا صراحة.
1: تفضل دكتورة ليلى عن تسمعك.
2: سمعت صح أكيد. شكرا دكتورة ليلى. صراحة أنا عن نفسي أنا أحب الصيف والشمس كثير كثير، يعني الشتاء هذه يمكن مرحلة أخيرة ممكن لا أفكر فيها، حتى في العمل إجازاتي دائما في الشتاء، فاستمتعنا في العمل فترة الصيف، بس أعاني من مشكلة أن فترة الصيف هي رطوبة، وطبعا أنا أشرب ماء بطريقة يعني متزنة، ما كثير يعني الحمد لله، بس ممكن تشرحي لي هذا الموضوع اللي هو الرطوبة اللي تخلي خمول في الجسم والتعب، يعني حتى ما تبذل مجهود أكثر، فيمكن خلال فترة العمل ما أحس بتعب. يعني أنا صراحة عملي إداري ونفسي ميداني، فأروح أشتغل داخل الإدارة وأطلع برا الشمس، فهنا أنا أعاني من الرطوبة اللي هي ممكن تأثر في طاقتي. أنا مشكلة في الطاقة، بس طاقتي الجسمانية ما الحمد لله ما أشتكي من أي شيء إلا ضغط ارتفاع ضغط الدم.
1: نعم شكرا غالب. تفضلي دكتورة ليلى.
3: طبعا غالب، أنت عندك ارتفاع في ضغط الدم، أكيد تأخذ حصرات الكالسيوم يمكن حصرات البيتا، ونحن ذكرنا في الكلام إن الناس اللي يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويأخذون الأدوية هذه، طبعا الأدوية هذه تمنع إن القلب يضخ بكميات زيادة، يعني ارتفاع في ضربات القلب، وهذا ما في أي مشكلة يعني، وهي طريقة من علاج نحن نتبعها لعلاج الناس اللي يعانون من ارتفاع ضغط الدم. فما دام أنت تروح برا وتفضلت وقلت عملك ميداني، فأكيد في زيادة في التعرق، فزيادة في التعرق إنه يصير إنه عندك جفاف، ضربات قلب زيادة، مع إنه تأخذ مثلا الأدوية هذه علاج ارتفاع الضغط، فيؤدي إن القلب ما يقدر يضخ الدم بزيادة، فيؤدي هذا إلى إن الدم الواصل للعضلات وهذا يكون أقل، فتحس بخمول، لأنه بعدين الجفاف يؤدي إلى إنك خليك تحس بالخمول والتعب. فأكثر من شرب الماء، ومثل ما قلت احسب كم الكمية اللي تشربها، وبقدر الإمكان ابتعد عن التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.
1: شكرا دكتورة ليلى. سنسرع الوقع أيضا. شكرا لغالب طبعا، ونتمنى له الصحة والسلامة. ننتقل إلى موريتانيا. مرحبا أخت سونيتا ودكتورة ليلى. سؤالي، هل الأشخاص الذين لا يعتنون بنظافة أسنانهم عرضة أكثر لأمراض القلب؟
3: طبعا هو صحيح بأنه في التهابات ممكن من الأسنان، من اللثة، والأسنان تنتقل لصمامات القلب ويتأدي إلى أن خلل في هذه الصمامات. طبعا والعلاج الفم، يعني الاهتمام بنظافة الفم من الأمور المهمة للحفاظ على سلامة القلب وصمامات القلب بشكل خاص.
1: شكرا. ننتقل إلى سوريا. مساء الخير، تحية لكما. هل يستطيع من أجرى عملية قلب مفتوح من نوع رباعي فلو أن يمارس التمارين الرياضية الكارديو والركض من دون أي مخاطر؟ وشكرا لكما. شكرا لك.
3: نعم، أولا يعتمد على عمر الشخص، يعتمد على مدى نجاح العملية، وهل الحين عنده أي مشاكل بالقلب. لازم يصير يسوي صورة تلفزيونية للقلب ويتأكد بأن إذا المشاكل اللي كانت عندها هاي الرباعية اللي هو ذكرها تترجي أفاله نسميها، إذا كان ما إذا العملية هذه صلحت كل المشاكل اللي كانت عنده ولا لا. كل هذا يعتمد على نتيجة الصورة التلفزيونية، وعلى أساسها الدكتور يقرر. أنا كانت عندي حالة الأسبوع اللي طاف، بنية عمرها 20 سنة، يوم كان عمرها 3 أسابيع كانت عندها مشاكل بالقلب، سووا لها العملية والحين قلب رد طبيعي. فأقول لها أنت ممكن تمارسين الرياضة بشكل طبيعي، بس أنا دائما أقول الرياضة اللي شدت، يعني ما نمارس الرياضة الشديدة، كل شيء باعتدال زين. يعني احنا نقول الرياضة يعني متوسطة الشدة هي تكون زينة، لكن بالنسبة للسائل من سوريا لازم يراجع الطبيب على حسب نتيجة الصورة التلفزيونية وعلى حسب التاريخ المرضي للشخص، الطبيب يقرر له يقدر يمارس الرياضة ولا لا وكم شدتها.
1: شكرا. ننتقل إلى قطر مع هذا السؤال. السلام عليكم، شكرا على البرنامج. سؤالي للدكتورة، أنا أدخن يوميا سيجارة واحدة وما فيني عم بطل هالعادة، شو بتنصحني الدكتورة؟
3: يعني ما شاء الله عليك، أنت حين سيجارة واحدة أكيد كنت تدخن 10 قبل أو 20، وحين سيجارة واحدة أكيد مدام أنت قدرت تقلل السيجارة واحدة بتقدر تتخلص منها بعد هذه السيجارة الواحدة. ترى هي موضوع عادة، يعني حين نعم. إذا متعودة إن فيها صلب، يعني فيها صلب سيجارة نعم. وبعدين يعني في وايد عيادات، عيادة الامتناع عن التدخين ممكن يلجأ إليهم، بس أنا أشوف هو كان يدخن، الحين ما أعرف كم كان يدخن قبل، لكن سيجارة واحدة هاي أمرها سهل، يعني ممكن إنه يتخلص منها بسهولة. لكن إذا عنده صعوبة في عيادات الامتناع عن التدخين، وعندهم طرق بالحبوب، أو عندهم مثلا باللصقات النيكوتين هذيلة، وإن شاء الله عندهم طرق للتخلص من هذه السيجارة، وأمرك إن شاء الله سهل إن شاء الله الأمر هذا، بتتخلص من هاي العادة إن شاء الله.
1: شكرا. ننتقل إلى الكويت، عم نعمل جولة على البلدان العربية معك اليوم دكتورة ليلى، عم نسافر. إذن بيقول تحية لكما، شكرا على حلقة اليوم، شكرا للدكتورة ليلى. سؤالي، أنا كل عدة أيام بيحصل معي حركة عدم انتظام بضربات القلب يرافقها تبول شديد، فما هو تأثير فقدان السوائل الشديد نتيجة التبول؟ ما هو تأثيره؟ هل يحتاج لاتخاذ إجراءات خاصة، مع العلم أنه بياخذ كونكور 5 ميلي جرام ومسيل للدم وأنه عمري 85 سنة؟ شكرا.
3: العمر كله إن شاء الله. نعم. والله يعطيك الصحة والعافية. طبعا إذا في ضربات قلب مش منتظمة، طبعا مسيل الدم هذا شيء جيد أنه هو يأخذه. الكونكور 5 ميلي جرام لازم هو يراجع طبيبه، إلى هو يأخذ كونكور ويأخذ المسيل، وللحين ضربات القلب تسبب ضربات القلب السريعة، فلازم يراجع الطبيب يشوف شو سبب مشكلة عدم انتظام في القلب. هذا أول شيء. ثانيا احتمال يحتاج أن الدواء يزيد جرعته ولا نضيف دواء ثاني علشان ما تصير عنده ضربات القلب الغير منتظمة السريعة. يعني في العمر هذا ممكن ضربات القلب الغير منتظمة اللي مب وايد عالية ممكن تكون يعني شيء يعني عادي، يعني مقبول بأنه يكمل على الكونكور وعلى المسيل الدم. أما بالنسبة للتبول عده عزكم الله، فهو ما قال يعني ما هل هو مع ضربات القلب السريع الغير منتظمة ولا أنه يروح وايد الحمام عزكم الله، فيمكن تكون عنده مشكلة في البروستات يعني، فلازم نعم. يراجع الدكتور المسالك البولية بعد عشان يتأكد أنه ما يحتاج دواء للبروستات.
1: نعم شكرا. نواصل معك. ومن العراق هذا السؤال وهذه الرسالة، تحياتي لك سونيتا وللدكتورة ليلى. ما علاقة القلب بالحب؟ ما هي ظاهرة القلب المكسور؟ هل هناك أعصاب حسية بالقلب كما في الدماغ؟ هل الأشخاص المرهفين إحساسا والعاطفيين أصحاب القلوب الطيبة أكثر عرضة للسكتات القلبية من أصحاب القلوب القاسية غير العاطفيين؟ سؤال حلو عجبني، شكرا. إذا أخبرينا دكتورة ليلى.
3: اللي عندهم إحساس يعني عندهم شوية رومانسية زايدة والإحساس الرهيب هذا، طبعا متلازمة القلب المكسور، نحن تكلمنا عن المتلازمة هذه وقلنا انها ممكن تصير عند الزعل الوايد او عند الفرح الشديد، يعني ممكن بعد ان الواحد يصاب بان يصير في تضخم في عضلة القلب، وهذه الحالة حالة مؤقتة الحمد لله في اغلب الاحيان، وهي تطول ممكن من اسبوعين لاربع اسابيع والقلب يرجع لطبيعته، والحريم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القلب المكسور. وطبعا نعم، إجابة سؤاله أن القلب يتأثر بالمشاعر سواء الحزينة جدا أو الفرحة الكبيرة، نعم القلب يتأثر ذلك لتأثير الهرمونات على والإنزيمات على القلب.
1: شكرا. ومن الإمارات مستمعة كتبت لنا،
3: خلاص رجعتينا لدولتنا سنيتا.
1: رجعنا لعندك. إذن السيدة كتبت بتقول: أشكركم على هذا البرنامج المفيد والممتع، شكرا لك. لو سمحتي أريد شرح عن إكتازيا وكيفية العيش معها، وشكرا مع العلم أنه التشخيص بواسطة الإكسترا.
3: من سنيتا، اكتيزيا شرايين القلب يكون فيها اكتيزيا، يعني تدفق الدم في هذه الشرايين يكون بشكل بطيء، يمكن اتوقع هذه اللي يمكن قصدها.
1: بس اكتيزيا بتقول، هلا كتبت لنا بتقول اسم الفحص انجيوغرام،
3: يعني عندها اكتيزيا، هي مسوت لها قسطرة وعلى في قسطرة القلب شافوا ان عندها اكتيزيا، ان هي عندها شرايين القلب كبيرة، قطر شرايين القلب يكون اكبر من الحجم الطبيعي، وهذا احيانا يسبب ان تدفق الدم خلال هذه المنطقة من منطقة الشريان اللي فيه الاكتيزيا يكون تدفق بطيء في هاي المنطقة، ويؤدي إلى الواحد يصاب بآلام في الصدر. وطبعا هذا يعتمد على الاكتيزيا هذا حجمه، وعلى حسبه الدكتور يحدد العلاج المناسب له.
1: نعم شكرا دكتورة ليلى. مستمعنا من قطر بيسألك: هل البرودة بتزيد من ضغط الدم بتأثر على عضلة القلب؟ تفضلي.
3: البرودة طبعا نحن عندنا درجات حرارة، يعني درجات الحرارة اللي وايد نازلة تكون، طبعا هذا عادة عكس اللي تكلمنا فيه اليوم، درجات الحرارة العالية تخلي الشرايين الموجودة في الجلد، الشرايين الموجودة في الجلد تتوسع، لكن البرودة تخلي شرايين القلب تتضيج، فتحدث الأشياء العكسية يعني. والبرودة الزايدة طبعا خاصة هذيل الناس اللي فجأة يطيحون في ماء وايد

0: من التقديرات في إسرائيل أن ربما عدد جانب من الوسطاء وخصوصا تركيا وقطر عملتا من خلف الكواليس لإقناع حماس بإحراز هذا التقدم في المفاوضات الذي أعلن عنه ترامب بهدف تقديم مساعدة للحركة على أن تناور وأن تبقى سياسية.
1: دكتور خطار، موافقة حماس وإعلان مجلس السلام في تقديرك يشكلان اختراقا بغض النظر عن العقبات؟
2: يعني بالنسبة للرئيس دونالد ترامب كل شيء رائع وكل شيء عظيم، لكن أي اختراق مع دورة الموت اليومية في غزة، في مطلق الأحوال كل الموضوع هو على الشكل الآتي: بعد تسجيل إيران لنقطة كبيرة عبر انتخاب خليل الحية لرئاسة حركة المكتب السياسي في حركة حماس، قامت تركيا وقطر كما قال المحاور الكريم بالعمل بشكل دؤوب من أجل الحفاظ على جسم حماس السياسي في غزة كيفما كانت الأمور. الوعود حول نزع السلاح مثل وعود إسرائيل التي تبقى على الورق حول الانسحاب الجزئي أو إعادة الانتشار من قطاع غزة. إذن هناك مسألة خداع متبادل إن شئنا. الرئيس ترامب يعتبر أنه قام بإنجاز لأنه يزعم بأنه منع إيران من التأثير على حماس. يعطى الأمر أكثر من حجمه منذ الذي حصل في شرم الشيخ حتى اليوم. هناك تمدد إسرائيل بنسبة 70% في قطاع غزة، هناك ميليشيات تتعاون مع إسرائيل تقوم تصفيات داخل قطاع غزة، هناك إصرار من حماس على البقاء في غزة، اللجنة الوطنية التي يقال أنها ستدخل إلى غزة لا تزال نظرية.
1: أستاذ أنطوان، جوهر الخلاف يتمثل في ترتيب التنفيذ، وهذا ما بدأنا نتلمسه في التصريحات المتتالية. حماس تقول بأن الانسحاب أولا أو بالتزامن، وإسرائيل تقول نزع السلاح أولا. يعني كيف يمكن تفادي هذه المعضلة؟
0: يعني هذه معضلة كبيرة، لذلك نحن يجب أن ننتظر ما التي تسفر عنه التطورات المقبلة. أيضا حماس تقول إنه بحسب المسودة هي تشدد على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية، كما تربط المسودة بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة استقرار الدولية في قطاع غزة، وتشترط بدء عملية حصر السلاح وتخزينه بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. ففي الكثير من العقبات التي ما تزال إمكان تجاوزها غير واضحة بالمرة. وأنا متفق طبعا مع الدكتور خطار أنه إعلان ترامب هذا فيه قدر كبير من المبالغة، لا يعني بأن الأمور أصبحت متيسرة لأن تستقر الأوضاع في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، يعني نحن الآن ربما الرأي العام منشغل أكثر من أي شيء آخر بحرب الاستنزاف الدائرة في إيران، ولكن أيضا في قطاع غزة هناك حرب استنزاف دائرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار. يعني وهناك عبارة إسرائيلية تستخدم في وسائل الإعلام الإسرائيلية تسمى حروب وقف إطلاق النار، يعني في مصطلح جديد الآن. هناك حروب بالرغم من اتفاقيات وقف إطلاق النار، كما يحدث في غزة كما يحدث في لبنان، ومثل هذا الأمر بالتأكيد يهدد إلى حد كبير كل الأمور التي يتحدث عنها ترامب ويتحدث عنها أيضا مندوبو مجلس السلام.
1: دكتور خطار، في حال أصرت إسرائيل على نزع السلاح بالكامل قبل أي انسحاب، ألا يعني ذلك عملية نسف الاتفاق منذ بدايته واستمرار حروب وقف إطلاق النار كما قال ضيفي؟
2: إسرائيل تعلم جيدا أنها لن تنجح في نزع هذا السلاح، وأنها حتى ولو قامت بالاحتلال الكامل للقطاع من الصعب أن تتوصل إلى ذلك. هذا هو المطروح، يعني ليس هناك أصلا من كميات سلاح دقيق أو متوسط أو ثقيل كبير لدى حماس، كل شيء مقطوع بشكل أو بآخر. المسألة هي قرار سياسي. إسرائيل كان بودها أن تكون حماس خارج المشهد سياسيا وعسكريا. الآن تقول إدارة ترامب أن ذلك ممكن أن تكون حماس خارج المشهد.

0: شد عسكريا، هل ينتقل ذلك إلى التطبيق؟ هذا هو السؤال الكبير واللغز منذ الإعلان عن خطة ترامب الشهيرة حتى اليوم.
1: أستاذ أنتوان، الاتفاق يتحدث أيضا عن انتشار قوة استقرار دولية، أي دور متوقع لهذه القوة؟
2: يعني متوقع لهذه القوة أن توقف ربما حرب الاستنزاف التي وصفتها، أن توقف العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل بشكل شبه يومي. يعني حتى بحسب الإحصاءات التي تصدر عن جهات إسرائيلية، هناك عمليات قتل يومية تجري في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، يعني هذه قوة الاستقرار الدولية ربما أحد أهم واجباتها هي أن تنقل المسألة ليس فقط إلى التفاصيل المرتبطة بالأمور العسكرية والأمنية، إنما أن تنقلها إلى المستوى السياسي، لأنه مثل ما أكد الدكتور خطار، يعني ما مسألة نزع سلاح حماس هي مسألة لن تستطيع لا القوة الدولية ولا مجلس السلام أن تقوم به. هناك اعتراف من إسرائيل، اعتراف صريح وليس ضمنيا، بأن نزع سلاح حركة حماس يتطلب أن تعيد إسرائيل احتلال قطاع غزة بأكمله. فكيف بوسع قوة استقرار دولية أن تقوم بمثل هذا الأمر؟ لا حل لمسألة قطاع غزة إلا الحل السياسي، ومثل هذا الحل السياسي أنا أعتقد أنه يبقى معولا على قوة الاستقرار الدولية وعلى الأسرة الدولية. يعني حان الوقت ليس فقط لأن تكون الأسرة الدولية تقوم بدور الوساطة، إنما أيضا تقوم بدور التدخل من أجل وضع حد للحرب والوصول فعلا إلى تسوية سياسية، لأنه من دون تسوية سياسية لا يمكن أن يستقر الوضع في القطاع.
1: دكتور خطار، خلال الأسبوعين المقبلين ما هي العقدة الأولى التي قد تعطل التنفيذ؟
0: يعني هناك العديد من العقد، منها حتى تشكيل قوة الاستقرار الدولية. لم نسمع عن دول كثيرة تبرعت أو دول كثيرة مقبولة. المغرب مثلا هو بين الدول العربية المطروحة. رئيس مجلس السلام العالمي أشاد بالجهود المصرية والتركية والقطرية والإماراتية، لكن في الملموس الأهم أن تتوضح الصورة حول هذه الأولوية بين الانسحاب ونزع السلاح، أو على الأقل حصرية السلاح بيد قوة فلسطينية مع بدء انسحاب فعلي وليس انسحاب وهمي. هذه التفاصيل ستشكل الأولويات والمعيار لأي نجاح.
1: أستاذ أنتوان، في حال تم تجاوز هذه العقد التي ذكرها الدكتور خطار أبو دياب، هل نكون فعلا أمام نهاية الحرب أم مجرد انتقال إلى مرحلة جديدة من إدارة الصراع؟
2: أنا أعتقد أننا سننتقل إلى مرحلة جديدة من إدارة الصراع. هنا يجب ألا ننسى أيضا أن إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات عامة قريبة، وموضوع غزة وموضوع الضفة الغربية هما شبه الاحتياطي بالنسبة لليمين المتطرف الحاكم، وكذلك بالنسبة للأحزاب الأخرى، لكي يحاولوا أن يحافظوا على قاعدتهم الانتخابية، لأنهم يواجهون ما يوصف بأنه فشل استراتيجي، سواء في الحرب في لبنان أو في الحرب مع إيران. لذلك تبقى قضية غزة هي القضية التي ستصر إسرائيل ربما على أن تنفذ شروطها المسبقة فيها، وكذلك فيما يتعلق بالضفة الغربية. ولذلك أنا لا أبدو متفائلا من أنه حتى في حال نجاح الخطة التي تحدث عنها ترامب أن ينتقل الوضع إلى ما هو أفضل وأكثر تطورا من الوضع الحالي الذي نشهده والذي وصفته بأنه حرب استنزاف أو حرب وقف إطلاق النار.
1: أستاذ أنتوان شلحت، المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. شكرا.
0: كل الشكر.
3: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
4: في مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Jeanne Chéral et Jean Dujardin.
1: Dans ce train qui fond la verdure, ondulante dans la nature, je m'adonne à ce jeu très doux, je pense à vous.
2: Je pense à vous.
3: Monte Carlo Domalia.
0: قراءة في الصحف العربية. نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.

0: الخامسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم الهادي بوبطان. صباح الخير الهادي.
1: صباح النور سليم. في أبرز عناوين الأخبار: ترامب يهدد بضرب إيران بقوة شديدة، وطهران تعتبر التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية دربا من دروب التهور. الحوثيون ينفون التخطيط لفرض رسوما على السفن المارة عبر مضيق باب المندب. حماس تؤكد التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها وانسحاب إسرائيلي تدريجيا من غزة، وإسرائيل لم تخفي معارضتها. إسبانيا تعلن احتواء تدفق المهاجرين بعد مقتل 57 في موجة عبور إلى سبتة، وإيطاليا تعلق مؤقتا اتفاقية شنغن. وفي أوكرانيا 4 قتلى على الأقل في كييف بهجوم صاروخي باليستي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم. في وقت يدخل فيه الصراع في طريق مسدود مع تواصل الضربات المتبادلة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع ربما تشارك فيها إسرائيل وتستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة. تقرير شيرين ناصر.
3: سنضربهم بقوة شديدة، وكما تعلمون سيقولون في مرحلة ما لم نعد نستطيع التحمل. هكذا جاء تهديد دونالد ترامب لإيران، ويهدف إلى إرغام طهران على الاستسلام، وقد يبدأ نهاية هذا الأسبوع حسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. شبكة سي بي أس نيوز أفادت كذلك بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات مشتركة على منشأة الطاقة الإيرانية، وذلك ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تستهدف مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة. ونقلت سي بي اس عن مصادر متعددة قولها أن ترامب لم يعطي الضوء الأخضر لحملة القصف بعده. وأفادت الشبكة بأن تل أبيب وواشنطن نسقتا بشأن الخطة. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت بدورها عن مسؤول أمني رفيع المستوى أن طهران أعدت خطة شاملة للرد على ما وصفها بأي حماقة أمريكية محتملة، وقال أنها لا تعدو كونها ضربا من الجنون، لافتا إلى أن الرد سيشمل البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والبنية التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة. وشدد أيضا على امتلاك القوات المسلحة الإيرانية القدرة والإرادة لتنفيذ رد واسع وحاسم على أي عدوان يستهدف البنية التحتية للبلاد.
1: هذا وقد نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون في اليمن في بيان اليوم السبت التقارير التي أفادت بأنه يعتزم فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل، وأن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانيا. يأتي هذا البيان في عقب تقرير نشرته رويترز يوم الأربعاء نقلا عن مصادر إقليمية أفاد بأن الحوثيين المتحالفين مع إيران يدرسون فرض رسوما على السفن التجارية التي تبحر عبر جنوب البحر الأحمر بعد أسبوع من إعلانهم حصارا بحريا على السعودية. إلى تطورات الملف الفلسطيني، أكدت حركة حماس التواصل إلى اتفاق في شأن نزع سلاحها في غزة، وهو أحد الخطوات الرئيسية الملحوظة في المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه يلحظ أيضا انسحابا تدريجيا لإسرائيل من القطاع. ومع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن إسرائيل سعيدة جدا بالاتفاق الذي يلحظ إذا نزع سلاح حركة حماس وانسحابا إسرائيليا تدريجيا من غزة، إلا أن تل أبيب تبدو مختلفة مع واشنطن، فالجيش أكد أنه لم يقدم على أي انسحاب من غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، في وقت وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير انتقادا شديدا إلى الاتفاق الذي وافقت عليه حماس، معتبرا أنه غير مقبول من القدس. زياد حلبي.
4: في مواجهة علنية مع الموقف الأمريكي، شددت إسرائيل على أنه لن يكون أي انسحاب لقواتها من خطوط انتشارها الحالية في قطاع غزة أي المنطقة الصفراء قبل تنفيذ تفكيك حقيقي لسلاح حركة حماس، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق لتنفيذ خطة مجلس السلام. كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشدة مسودة الاتفاق، معتبرا أنها غير مقبولة لإسرائيل وأنها لن تؤدي إلا إلى تمكين حماس من إعادة تنظيم صفوفها. وفي المقابل ترى تقديرات إسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو اضطر إلى القبول بالاتفاق تحت ضغط الإدارة الأمريكية، لكنه يواجه اليوم عقبات سياسية وأمنية كبيرة تتعلق بترتيب الانسحاب وآلية نزع السلاح. ويرى محللون إسرائيليون أن هذه الخلافات قد تجعل تنفيذ الاتفاق أكثر تعقيدا من التوصل إليه، وتضعه أمام اختبار مبكر رغم الدعم الأمريكي الواضح له. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
1: المواقف، رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالاتفاق، مشددة على أن نجاحه رهن بالتزام تام من كل الأطراف. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هذا الاتفاق الهدف إلى نزع سلاح حماس هو من الأخبار الجيدة النادرة بالنسبة إلى الشرق الأوسط. فضفت الغربية المحتلة أصيب فلسطينيون بالرصاص البارحة خلال مسيرة نظمها مستوطنون إسرائيليون عبر عدة بلدات فلسطينية، وشهدت مواجهات مع سكانها. اعتبر لبنان أن التفجيرات الضخمة التي نفذتها القوات الإسرائيلية في محيط منطقة قلعة شقيف التاريخية في جنوب لبنان، وأفادت بأنها هدفت إلى تدمير أنفاق لحزب الله، تشكل تهديدا مباشرا لتنفيذ اتفاق الإطار الموقع في حزيران يونيو بين البلدين. الآن إلى تداعيات أزمة تدفق المهاجرين من المغرب إلى أسبانيا. أعلنت مدريد أن عشرات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا جيب سبتة خلال الأيام القليلة الماضية عادوا إلى المغرب في وقت أثار تدفقهم المفاجئ والمكثف أزمة إنسانية ودبلوماسية دفعت دولا أوروبية إلى المطالبة بتعليق عضوية مدريد في منطقة شنغان، في الوقت الذي حظى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانشيز القادة الأوروبيين على عدم الانقسام على وقع أزمة المهاجرين في سبتة. حيث أتت هذه القضية مع مراسلنا في المغرب جلال المخفي.
5: تعيش الحدود المحيطة بثغر سبتة غليانا غير مسبوق عاقب تدفقات بشرية قياسية، وثقت السلطات المحلية في الجيب الإسباني بنحو 60,000 مهاجر عبر الحدود في الأيام الأخيرة. هذا الرقم الصادم يمثل قرابة 70% من إجمالي سكان المدينة، تسبب في شلل تام وضغط يفوق الطاقة الاستيعابية للمنطقة، متسببا في فاجعة إنسانية أدت إلى مصرع 34 مهاجرا على الأقل. هذه الموجة الجارفة ربطها رئيس الوزراء الإسباني بتحركات مضللة تقودها مافيات الاتجار في البشر. وحسب مدريد فإن هذه الشبكات روجت لتفسير زائف لحكم قضائي أخير صادر عن المحكمة العليا الإسبانية يزعم منع إعادة المهاجرين الواصلين بحرا إلى الحدود، وهي الشائعات التي انتشرت بسرعة هائلة ودفعت الآلاف إلى المغامرة. وعلى الجانب المغربي تستمر السلطات الأمنية في بذل جهود مكثفة لاحتواء هذا الضغط الاستثنائي على طول السياج الفاصل، وتأتي هذه التطورات وسط تنسيق أمني ودبلوماسي رفيع المستوى بين الرباط ومدريد لتطويق الإشاعات وملاحقة شبكات التهريب التي تستغل ثغرات الأحكام القضائية لتأجيج الأزمة. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو، الدولية.
1: نبقى في القارة الإفريقية إلى السودان، حيث أكد ممثل منظمة اليونيسف في السودان أن مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها في وسط البلاد تشهد كارثة هائلة تتفاقم يوما بعد آخر، نتجت منها احتياجات ضخمة وتزايد في معدلات سوء التغذية. في الأثناء وفي وقت عادت فيه الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيجاد افتتاح بعثتها في الخرطوم، انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مشاورات بين الآلية الخماسية المعنية بالسودان وقوى سياسية ومدنية وسط مقاطعة من بعضها في محاولة لإحياء العملية السياسية وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام في هذا البلد. ما المتوقع من هذه المشاورات؟ لنستمع إلى الكاتب والمحلل السياسي السوداني عبد الوهاب همت.
6: هو في كل الأحوال حتى الآن هي دي محاولات، يعني ما سبل لوصول لحلول نهائية، لأنه في أطراف كثيرة قايبة كبيرة ومؤثرة، يعني منها الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الاشتراكي السوداني، الهيئات النقابية. حتى الآن الطرفي النزاع ما أقروا بأنهم ممكن يجلسوا مع بعض، ما أعتقد أنه بلوح في الأفق شيء تاني. كل الناس مجمعين على أنه هو الحوار لازم يكون سوداني سوداني، لأنه كل الناس اللي بيجوا حاملين معهم حلول جاهزة أحيانا على أرض الواقع ما ممكن تطبيقها، وما لم الأطراف السودانية كلها تكون موجودة ومساهمة حقيقية هي بتكون جسمت في كل الأحوال. هو مؤكد هي خطوة إلى الأمام.
1: الكاتب والمحلل السياسي السوداني عبد الوهاب همت كان يرد على سؤال فايزة مصطفى. قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح 13 آخرون في كييف بهجوم بصواريخ باليستية شنته روسيا ليلة الجمعة السبت، بحسب ما أفادت السلطات في العاصمة الأوكرانية. على صعيد آخر، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على الولايات المتحدة أن تكون حذرة جدا بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، في وقت تقول كييف إنها تحتاج إليها للتصدي للهجمات الروسية. تقرير هدى العناز.
7: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة فاينانشال تايمز إنه غير واثق مما إذا كانت واشنطن ستسمح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت الجو الاعتراضية، مضيفا أنه بصدد دراسة هذا الموضوع. كما أكد ترامب أن الأمر يتعلق بسلاح استثنائي للغاية، وعلى واشنطن توخي الحذر بعض الشيء بشأن من تمنحه هذه التراخيص، لأنها في الواقع لا تمنح تراخيص للمعدات. ويعتبر موضوع السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ أرض جو الاعتراضية أمراً بالغ الأهمية ومن أبرز أولويات كييف، حيث سبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ناقشه مع الرئيس الأمريكي خلال لقائهما في المكتب البيضاوي هذا الأسبوع. كما أن طرحه الآن يتزامن مع تكثيف روسيا لضرباتها بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا، والتي لا تستطيع اعتراضها إلا إذا امتلكت أنظمة محددة من بينها نظام صواريخ باتريوت الأمريكي.
1: في موسكو اندلع حريق ليلة الجمعة السبت في كاتدرائية القديس باسيل في الساحة الحمراء، وتمت السيطرة عليه سريعا. هذا وقد إذن هذا الحريق لم يعرف بعد سبب هذا الحريق في الكنيسة الأرثوذكسية التي تعد رمزا للعاصمة الروسية بقباب ملونة تعلو أسوار الكرملين. في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولي، هذا صباح اندلعت حرائق جديدة يوم الجمعة في اليونان التي اتخذت تدابير تأهب تحسبا لتأجيج الرياح القوية النيران المستعرة، من بينها إجلاء جزء من إحدى ضواحي أثينا، فيما تواصلت عمليات الإخماد في تركيا في ظروف مشابهة، وبدت الموجة إلى انحسار هنا في فرنسا وإسبانيا. فايزة مصطفى.
8: بعد أيام من الحرائق الواسعة التي اجتاحت الغابات وأدت إلى إجلاء مئات الآلاف في جنوب غرب فرنسا، أكدت سلطات إقليم جيروند السيطرة على الحريق الذي التهم نحو 40,000 هكتار قرب مدينة بوردو. وساعدت الأحوال الجوية على إخماد النيران، ما أتاح لنحو 100,000 شخص العودة إلى منازلهم في 12 بلدة. وفي إسبانيا، رفعت الحكومة حالة الطوارئ التي فرضت بسبب الحريق غرب العاصمة مدريد، وبعد إجلاء 60,000 شخص عاد معظمهم إلى منازلهم. أما في منطقة أفيلا المجاورة فلا يزال حريق مستعر منذ الأسبوع الماضي، وقد أصبح أكبر حريق تشهده المملكة منذ عام 1961. وفي اليونان لا تزال مناطق عدة بينها العاصمة أثينا ومحيطها تصنف ضمن دائرة الخطر، فيما يواصل رجال الإطفاء مكافحة النيران التي أتت على جزء من جزيرة كريت السياحية بعد أن التهمت نحو 4,500 هكتار في غضون يومين.
1: تذكير بأبرز عناوين الأخبار. ترامب يهدد بضرب إيران بقوة شديدة، وطهران تعتبر التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية ضربا من دروب التهور. الحوثيون ينفون التخطيط لفرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق باب المندب. حماس تؤكد التواصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، وإسرائيل لم تخفي معارضتها.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: نتابعها معك سليم. من أين نبدأ في هذه الساعة الأخبارية؟
0: نعم، من هذه البداية ستكون من واشنطن، حيث سيكون الطقس ليلا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات. درجة الحرارة ستصل إلى 20 درجة مئوية. بأوتاوا الطقس لن يكون مختلفا كثيرا عن واشنطن، درجة الحرارة ستصل إلى 17 درجة مئوية. بمكسيكو سيتي الطقس سيكون غائما مع هطول زخات رعدية من الأمطار، درجة الحرارة ستصل إلى 12 درجة مئوية. بالشق الجنوبي لأمريكا برازيليا طقس صافي طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 15 درجة مئوية. بكاراكاس الطقس سيكون أيضا غائم، أمطار رعدية متوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة.
2: مباشر مع مراسل.
1: أكدت حركة حماس التوصل إلى اتفاق في شأن نزع سلاحها في غزة، وهو أحد الخطوات الرئيسية الملحوظة في المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه يلحظ أيضا انسحابا تدريجيا لإسرائيل من القطاع. ومع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إسرائيل سعيدة جدا بالاتفاق، إلا أن تل أبيب تبدو مختلفة مع واشنطن، فالجيش أكد أنه لن يقدم على أي انسحاب من غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس. في وقت وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير انتقادا شديدا إلى الاتفاق الذي وافقت عليه إذن حماس، معتبرا أنه غير مقبول. للمزيد حول هذا الموضوع معنا مراسلنا في غزة وسام أبو زيد. صباح الخير وسام. ألو، هل تسمعني؟ يبدو أن وسام لا يسمعنا. نعود الاتصال به بعد لحظات.
2: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
9: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Jeanne Chéral et Jean Dujardin.
1: Dans ce train qui fond la verdure, ondulante dans la nature, je m'adonne à ce jeu très doux, je pense à vous.
2: Je pense à vous.
3: Monte Carlo Dualia.
4: أكدت إذن حركة حماس التوصل إلى اتفاق في شأن نزع سلاحها في غزة، وهو أحد الخطوات الرئيسية الملحوظة في المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه يلحظ أيضا انسحابا تدريجيا لإسرائيل من القطاع. ومع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إسرائيل سعيدة جدا بالاتفاق، إلا أن تل أبيب تبدو مختلفة مع واشنطن، فالجيش أكد أنه لن يقدم على أي انسحاب من غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، في وقت وجه وزير الدفاع أو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير انتقادا شديدا إلى الاتفاق الذي وافقت عليه حماس، معتبرا أنه غير مقبول. على كل، للمزيد حول هذا الموضوع معنا مراسلنا في غزة وسام أبو زيد. بداية صباح الخير وسام.
5: يسعد صباحك الزميل العزيز هادي،
4: أهلا بك. كيف تلقى إذن الشارع الفلسطيني خبر الوصول لتفاهمات حول الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يتضمن تفاصيل كثيرة، وأبدت الأطراف موافقتها خاصة قصة السلاح؟
5: بالفعل الزميل العزيز، أن هناك حالة من التفاؤل الكبيرة لدى المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة بعد الإعلان عن قرب الدخول في المرحلة الثانية وتوقيع هذا الاتفاق، خاصة وأنه سينهي كثير من مشاهد التصعيد ومشاهد العمليات العسكرية التي لا تزال مستمرة على قطاع غزة رغم وجود ودخول المرحلة الأولى من الاتفاق منذ أكتوبر العام الماضي، لكن العمليات العسكرية لم تتوقف. هناك أمل كبير لدى المواطن الفلسطيني بأن تكون هذه بداية لانتهاء كامل وكافة أشكال الأعمال العسكرية على الأرض. بالفعل هو قضية السلاح كانت قضية شائكة، والجميع كان هناك يتوقع أن تكون هي العقبة الأساسية من توقيع الاتفاق، لكن على ما يبدو أن حركة حماس بالفعل أصدرت في بيانها أنها ستقوم ليس بالتسليم، لكن هي تقول بأنها ستقوم بتخزين السلاح. هناك بعض المصطلحات هناك ربما تتضح أكثر في الأيام المقبلة بعد توقيع الاتفاق فعليا على الأرض، لكن الأكيد بأن هناك حالة من التفاؤل. هناك لازالت هناك جهود كثيرة حتى تتضح أكثر فصول هذا الاتفاق، خاصة وأن هناك قضايا كثيرة شائكة بالنسبة للقوات حفظ السلام في المنطقة، أين ستتمركز، وهل هناك انسحاب تدريجي بالتزامن مع تسليم السلاح، أم هناك انسحاب وقتي يعني تسليم السلاح والانسحاب لمرة واحدة. هناك اختلاف ما زالت في وجهة النظر بين الأطراف. على أي حال هناك تفاؤل، لكن يبقى مشوب بالحذر.
4: نعم وسام، هل تتوقع تطبيق الاتفاق دون خروقات تسجل كما جرى في المرحلة الأولى من الاتفاق، وما هي الضمانات هذه المرة؟
5: بالفعل هناك تخوفات كثيرة يعني من حتى المراقبين الفلسطينيين والمحللين وحتى بعض الفصائل الفلسطينية، وهناك حتى من المواطنين الفلسطينيين يتخوفون كما جرى في المرحلة الأولى تزيء الكثير من الخروقات على الأرض، لكن يبدو أن هذه المرحلة هي المرحلة أكثر عمقا في الدخول إلى وقف إطلاق نار حقيقي على الأرض. هناك الضامن الحقيقي لهذه المرحلة هو الوسطاء، خاصة الجانب الأمريكي أو الوسطاء الآخرين ومصر والجانب التركي والقطري وغيرها من الأطراف التي تدخلت وقامت يعني التوسط بين حركة حماس وإسرائيل. على أي حال هناك تفاؤل، ربما يكون الأيام المقبلة هي التي ستؤكد ما إذا كان هناك أيضا خروقات أو التزام على الأقل من كافة الأطراف بتسليم السلاح والانسحاب، وبناء عليه ربما إذا كانت هناك خروقات، ربما إذا كانت هناك إرادة حقيقية لدى الأطراف سيتم تجاوز تلك المرحلة وتلك الخروقات.
4: وسام، كيف يمكن أن ينعكس دخول المرحلة الثانية من الاتفاق على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة؟ متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية كبيرة، لكن ما هي أولى أولويات الاحتياجات بالنسبة للفلسطينيين؟
5: يعني هذا هو لب المرحلة الحالية، هو الأساس الذي يبحث عنه الفلسطيني هنا في قطاع غزة بعد يعني أكثر من عامين ونصف وقرابة 3 أعوام من الحرب، هو النازحين الفلسطينيين، دخول البيوت المتنقلة وإعادة الإعمار والدخول في مرحلة دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل كافي إلى قطاع غزة. هناك حالة كبيرة من الفقر المدقع، وهناك حالة كبيرة من يعني نستطيع أن نقول حتى من يعني البؤس لدى كثير من النازحين الفلسطينيين، وحتى اليأس من أن تتحسن الأوضاع في قطاع غزة. وبعد هذا الاتفاق ربما هناك عاد الأمل لهؤلاء النازحين الفلسطيني، أكثر من 1 مليون نازح فلسطيني يعيشون في الخيام الآن في المناطق المتفرقة ومراكز إيواء، يبحثون عن مساعدات إغاثية عاجلة، إضافة إلى أن هناك تطلعات بإزالة الركام والبدء في العملية التعليمية في الأشهر القليلة المقبلة.
4: مراسلنا في غزة وسام أبو زيد كنت معنا مباشرة في فقرة مباشر مع مراسل، شكرا وسام على هذه الإحاطة وطاب يومك.
2: نعم الهادي، وإلى جولة في الصحف الفرنسية وهي مع نجوى بن مبارك وتحاولها الهادي.
4: البداية نجوى من صحيفة ليبراسيون التي سلطت الضوء على غزة، اتفاق هش وأسئلة مفتوحة.
3: نعم هذه الصحيفة تناولت إعلان التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي باستعداد حركة حماس لنزع سلاحها مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، معتبرة أن الاتفاق لا يزال يواجه عقبات كبيرة تحول دون تنفيذه بالكامل. وأشارت ليبراسيون إلى أن تفاصيل تنفيذ الاتفاق ما تزال غامضة، خصوصا فيما يتعلق بآليات نزع السلاح وإدارة القطاع بعد الحرب والضمانات الأمنية، إضافة إلى مصير الأسرى وإعادة الإعمار، كما لفتت إلى استمرار الخلافات بين الأطراف بشأن الجدول الزمني وشروط تنفيذ الالتزامات. الصحيفة خلصت إلى أن الاتفاق يمثل انفراجة دبلوماسية محتملة، لكنه لا يضمن إنهاء الصراع في ظل استمرار الخلافات السياسية والعسكرية، وفي الوقت نفسه يبقى الوضع الإنساني في غزة بالغ الخطورة مع استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء وتفاقم معاناة المدنيين، ما يجعل نجاح أي تسوية مرتبطا بترجمة التعهدات إلى خطوات عملية.
4: ونقرأ في صحيفة لوموند نجوى جنوب لبنان، الدولة تختبر سيادتها بين الأنقاض.
3: الصحيفة تطرقت إلى بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان، معتبرة إياها نموذجا لاختبار تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب، حيث يتولى الجيش اللبناني مهمة بسط سلطته ونزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي. لوموند أوضحت أن حجم الدمار واستمرار التوتر الأمني ووجود الألغام يعرقل عودة السكان ويجعل استعادة الحياة الطبيعية مهمة شاقة. الصحيفة الفرنسية خلصت إلى أن نجاح هذه التجربة لا يرتبط بالأداء العسكري للجيش اللبناني وحده، بل يتطلب التزاما إسرائيليا كاملا بالانسحاب، إلى جانب توفير ضمانات أمنية تسمح بعودة المدنيين. وترى لوموند أن الجيش اللبناني بات ساحة اختبار لمدى قدرة الدولة على استعادة سيادتها، غير أن استمرار هشاشة الأوضاع الميدانية يهدد بتحويل الاتفاقات السياسية إلى وعود يصعب ترجمتها إلى أرض الواقع.
4: من طهران إلى كاراكاس، حسابات واشنطن تتجاوز ساحات الصراع، كتبت صحيفة لزيكو نجوى.
3: نعم الصحيفة سلطت الضوء على الأهداف غير المعلنة للسياسة الأمريكية في أزمة إيران وفنزويلا، معتبرة أن التحركات العسكرية والدبلوماسية لواشنطن لا تقتصر على احتواء خصومها، بل ترتبط أيضا بصراعها الاستراتيجي مع الصين. وأوضحت لزيكو أن السيطرة على تدفقات الطاقة والنفط تمثل أولوية للإدارة الأمريكية، إذ تسعى واشنطن إلى الحد من قدرة بكين على تأمين احتياجاتها من النفط الإيراني والفنزويلي، بما ينعكس على قوتها الاقتصادية والصناعية والعسكرية. كما أشارت إلى أن الضغوط المفروضة على طهران وكاراكاس تدخل ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل موازين القوى العالمية. وخلصت اليومية الفرنسية إلى أن المواجهة مع إيران وفنزويلا تتجاوز البعدين الأمني والإيديولوجي لتصبح جزءا من منافسة جيوسياسية واقتصادية مع الصين. وترى الصحيفة أن الهدف النهائي لواشنطن يتمثل في التحكم بمسارات الطاقة العالمية بما يعزز موقعها في الصراع الدولي على النفوذ.
4: شنغن أمام اختبار الهجرة، هل تدفع إسبانيا الثمن؟ تساءلت صحيفة لفيجارو نجوى.
3: تناولت الصحيفة الجدل المتصاعد حول إمكانية تعليق تطبيق اتفاقية شنغن مع إسبانيا على خلفية تزايد الضغوط المرتبطة بالهجرة غير النظامية وتجديد بعض الدول الأوروبية إجراءاتها على الحدود. وأوضحت أن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أكدت أن تعليق عضوية دولة في فضاء شنغن ليس إجراء ينص عليه الإطار القانوني الحالي، مشددة على أن الاتفاقية تقوم على التعاون والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء. لوفيغارو أشارت إلى أن قواعد شنغن تتيح للدول إعادة فرض الرقابة مؤقتا على حدودها الداخلية في ظروف استثنائية مثل التهديدات الأمنية أو الأزمات الكبرى، لكنها لا تسمح باستبعاد دولة عضو من الفضاء الأوروبي. كما لفتت إلى أن الضغوط السياسية التي تواجهها حكومة بيدرو سانشيز خصوصا من بعض الأحزاب الأوروبية تعكس الانقسام داخل الاتحاد بشأن كيفية إدارة ملف الهجرة. وخلصت الصحيفة إلى أن الجدل الدائر لا يتعلق بإمكانية تعليق عضوية إسبانيا قانونيا بقدر ما يكشف تصاعد التوتر بين مبدأ حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي ورغبة عدد من الحكومات في تجديد الرقابة على الحدود لمواجهة تحدي الهجرة والأمن.
4: شكرا نجوى بن مبارك.
2: خمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. موجز إخباري معك شيرين نصر.
6: شكرا لك سليم. أكدت حركة حماس التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها في غزة، مشيرة إلى أنه يلحظ أيضا انسحابا تدريجيا لإسرائيل من القطاع. قال مصدر سياسي إسرائيلي أن الجيش لن يقدم على أي انسحاب من غزة ما لم يحصل نزع سلاح، نزع فعلي للسلاح لحركة حماس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن إسرائيل سعيدة جدا بهذا الاتفاق، أن انسحابا إسرائيليا تدريجيا سيكون من قطاع غزة. وبالتزامن أفاد مسعفون في القطاع بمقتل فلسطيني في غارة جوية إسرائيلية على وسط غزة. وفي الضفة الغربية أصيب فلسطيني بالرصاص خلال مسيرة نظمها مستوطنون إسرائيليون عبر بلدات فلسطينية وشهدت مواجهات مع سكانها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بضرب إيران بقوة شديدة قد تكون نهاية هذا الأسبوع. وفق الإعلام الأمريكي، شبكة سي بي أس نيوز ذكرت أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت بدورها عن مسؤول أمني رفيع المستوى أن طهران أعدت خطة شاملة للرد على ما وصفها بأي حمقة أمريكية محتملة، ولفت إلى أن الرد سيشمل البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والبنية التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة. واليوم ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول على بعد 11 ميلا بحريا شمال شرقي ليما في سلطنة عمان، الأمر الذي تسبب بفقدان السيطرة عليها بعد تعرض غرفة المحركات لأضرار. قال الرئيس الأمريكي أن بلاده لم توافق بعد على السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ الباتريوت، لكن المحادثات جارية، مضيفا أن على واشنطن توخي الحذر الشديد قبل السماح لأي جهة بتصنيعها. وفي كييف قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح 13 آخرون بهجوم بصواريخ باليستية شنته روسيا ليلة الجمعة السبت. وأيضا الليلة في موسكو تمت السيطرة على حريق اندلع في كاتدرائية القديس باسيل في الساحة الحمراء والتي تعد رمزا للعاصمة الروسية وتعلو أسوار الكرملين. ونختم مع مقالته إيطاليا أنها قررت تعليق العمل بترتيبات شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا لمدة شهر ردا على التدفق الكبير للمهاجرين إلى جيب سبت الإسباني من المغرب. في الموازاة قالت مدريد أنها نجحت في احتواء هذا التدفق للمهاجرين والذين تجاوز عددهم 50,000 وأنهم بدأوا بالفعل بالعودة طوعا.
4: شكرا شيرين ناصر.

0: أعزائنا مستمعينا وصلنا إلى فقرة ميقاتي التحرير وهي ما وهبة خداشة.
1: حاورت أسماء عباس رئيسة تحرير موقع دانمارك 24 حول السعودية التي تكشف عن مشروع تحالف بحري دفاعي.
2: أسماء عباس رئيسة تحرير موقع دانمارك 24 أهلا بك.
3: أهلاً بحضرتك وهيبة وبالمستمعين الكرام.
2: السعودية تكشف عن مشروع تحالف بحري دفاعي، يأتي هذا في وقت يواجه فيه يمن البحر أزمة غير مسبوقة بفعل حرب الشرق الأوسط وبسبب تداعياتها على مضيق هرمز والتي طالت أيضا حتى باب المندب البحر الأحمر. البداية بهذا المشروع السعودي، ما هي أهدافه؟
3: يعني هذه المبادرة السعودية بالأساس تمثل تطور مهم، لأنها المرة الأولى التي تطرح فيها الرياض نفسها ليس فقط كدولة مشاركة في أمن البحر الأحمر، بل كدولة تريد أن تأخذ زمام القيادة لتحالف بحري متعدد الجنسيات، مع وجود أولاً قوات أمريكية وأيضاً مبادرات مثل المبادرة البريطانية الفرنسية. والمفارقة هنا بأن الدول المشاركة أيضاً هي نفسها دول كانت تنادي بالحلول الدبلوماسية وتجنب التصعيد، لكنها في الوقت نفسه الآن تعمل على إنشاء تحالف دفاعي ردعي من وجهة نظرها، بينما يراه الطرف المقابل ربما أنه تصعيد. يعني هذا التحالف من وجهة نظر المؤسسين يعني يطلق لتعزيز حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ليس فقط مضيق هرمز لكن باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وهي بالطبع ممرات يمر عبرها جزء كبير من التجارة العالمية والطاقة، ولها بالفعل أهمية استراتيجية كبيرة. وتريد أيضا السعودية من هذا المنطلق توزيع المسؤولية الأمنية بين عدد كبير من الدول، بدلا من اعتمادها على دولة واحدة أو على مبادرة أوروبية تستثني ربما البلاد المطلة على البحر الأحمر.
2: هل تعتقدين أن هذا له جدوى في خضم تعثر المسارات الدبلوماسية بين واشنطن وإيران ورفض إيراني حتى للمقترحات التي شكلت محل مفاوضات ومحادثات مثلا بين طهران ومسقط؟
3: لا توجد تفاصيل معلنة تمكننا من الحكم عن مدى نجاح هذه المبادرة. أولا لا توجد تفاصيل معلنة عن مثلا قواعد الاشتباك أو كيفية اتخاذ القرار أو حجم القوات التي ستشارك فعليا، لأن حتى عندما ننظر إلى 14 دولة التي وقعت حتى الآن، مثلا تركيا وقعت، هو عبارة توقيع تركيا على سبيل المثال، وهو طبعا ثاني أكبر جيش في الناتو كما تعلم حضراتكم والسادة المتابعين، هو بمثابة دعم تأسيس للمشروع، لكن التوقيع على الميثاق النهائي لم يتم بعد، لأن الميثاق النهائي بالأصل هي تركيا وقعت، هو عبارة توقيع تركيا على سبيل المثال، وهو طبعا ثاني أكبر جيش في الناتو كما تعلم حضراتكم والسادة المتابعين، هو بمثابة دعم تأسيس للمشروع، لكن التوقيع على الميثاق النهائي لم يتم بعد، لأن الميثاق النهائي بالأصل لم يعلن بعد. فنجاح التحالف أيضا يعتمد على تعداد الدول لتخصيص سفن وموارد عسكرية بشكل مستمر، وليس فقط إعلان تأييد تأسيسي. وكما تفضلت حضرتك أيضا، يعني تنظر إيران والحوثيون إلى هذا التحالف باعتباره ربما موجها ضدهم وعلى أنه تصعيد، حتى لو كان الخطاب الرسمي السعودي والموقعين أيضا يؤكدون بأنه دفاعي، مما قد يزيد من التوتر في المنطقة.
2: هل هذا المشروع السعودي هو موازي ربما لهذا المقترح الغربي الذي يندرج تحت عنوان دفاعي، أم أنه ربما سوف يتطور حتى يصبح مشروعا واحدا؟
3: الآن هذه في الحقيقة نقطة هامة جدا، خاصة أن مندوبية الاتحاد الأوروبي شاركت في الاجتماع التأسيسي، ونعلم أيضا أن هناك عملية أوروبية بحرية وهي الأسبيدس، والتي تعمل بالفعل لحماية الملاحة في البحر الأحمر. مشاركة الاتحاد الأوروبي هذا يعني اهتمام بهذه المبادرة، لكن عما إذا كان هناك سيكون هناك تعارض أم تكامل، فكما ذكرت الصورة غير مكتملة بعد لحتى نحكم ضمن هذا الإطار. لكن يعني أيضا هناك فرق في هذه المبادرات بأن الدول هذه المرة في المبادرة التي تقودها السعودية هي غالبها دول إقليمية. المصلحة الجميع هو الحل الدبلوماسي، أن يتجه الجميع إلى طاولة الدبلوماسية وأن يكون هناك تحالف دبلوماسي، هذا طبعا برأيي الشخصي، أكثر من أن يكون هناك تحالف دفاعي يتسبب في أي تصعيد إضافي في المنطقة.
2: أسماء عباس رئيسة تحرير موقع دنمارك 24، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم وأهلا وسهلا.

0: إلى النشرة الرقمية مستمعينا، وهي كالعادة مع نيلة صليبي،
1: وتتوقف عند موضوع البيانات التي تتعلم منها نماذج اللغة الكبيرة هدفا لحملة التأثير والبروباغندا الإسرائيلية.
2: أهلا بكم في النشرة الرقمية. تسميم نماذج اللغة الكبيرة، كيف تصاغ الرواية الرقمية حول غزة داخل روبوتات المحادثة؟
3: لمن يهمه الأمر؟
2: في السنوات الأخيرة أصبحت روبوتات المحادثة مثل تشات جي بي تي وجيميناي وكلود وبربلكسيتي مصدراً رئيسياً للحصول على المعلومات، لكن ماذا لو أصبحت البيانات التي تتعلم منها هذه النماذج هدفاً لحملات التأثير خصوصاً الإسرائيلية؟ هذا ما كشفه تحقيق نشره موقع دروب سايت عن جهود تقودها إسرائيل للتأثير في المحتوى الذي تستند إليه روبوتات الذكاء الاصطناعي عند الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالحرب في غزة. يتولى براد بارسكيل المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية ومهندس التعاون مع شركة كامبريدج أناليتيكا المثيرة للجدل عبر شركته كلوك تاور إكس الإشراف على عملية نشر مئات المقالات لصالح الحكومة الإسرائيلية بموجب عقد بلغت قيمته 46.5 مليون دولار. وتهدف هذه الحملة إلى إعادة تأطير النتائج المعروضة للمستخدمين الذين يطرحون أسئلة تتصل بالتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأيضا إعادة تأطير العمليات الميدانية. لا تقوم هذه الاستراتيجية على استهداف المستخدمين بشكل مباشر، وإنما على استهداف مصادر المعرفة التي تعتمد عليها نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت شركة كلوك تاور إكس عشرات المواقع الإخبارية، كل واحد منها مخصص لرواية مختلفة. وحسب تحقيق موقع دروب سايت، يتولى خبير التسويق الرقمي المقيم في إسرائيل مارك جينزبرغ المختص في تحسين محركات البحث التوليدية Generative Engine Optimization كتابة العديد من منشوراتها، كما تتوزع المهام بين هذه المواقع لدعم الرواية الإسرائيلية. على سبيل المثال، موقع alivia.org يركز على ترويج وتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وموقع paxpoint.org يروج لرواية تسعى لإظهار إسرائيل كدولة مسالمة قدمت تنازلات تاريخية، بالإضافة إلى مقالات تشكك حتى في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب على يد الجيش الإسرائيلي عام 2024. هذه المواقع تشير في أسفل صفحاتها إلى أن محتواها ينشر نيابة عن دولة إسرائيل وفق متطلبات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب Foreign Agents Registration Act الأمريكي. ورغم ذلك، تفشل بعض الروبوتات مثل Perplexity ومايكروسوفت كوبايلوت في الإشارة إلى هذا التنويه عند نقل البيانات للمستخدمين، في حين يدرجه كل من كلود وتشات جي بي تي وجيميناي في نتائجهم. تتجاوز خطورة الحملة مجرد الاسترجاع المباشر للمعلومات داخل روبوتات المحادثة لنماذج الذكاء الاصطناعي لتصل إلى بيانات التدريب الأساسية للذكاء الاصطناعي. ووفقا لتحقيق موقع دروب سايت، بدأت مواقع شبكة كلوك تاور إكس التابعة لبراد بارسكيل بالظهور داخل أرشيف كومن كرول، وهي منظمة غير ربحية تزود أنظمة الذكاء الاصطناعي بنحو 80% من الرموز التوكنز الخاصة بنموذج جي بي تي 3، وهو ما مكنها من أن تصبح جزءا من بيانات التدريب التي تستند إليها نماذج اللغة الكبيرة. وتؤكد دراسة صادرة عن شركة أنثروبيك أن إدخال 250 وثيقة مفخخة فقط كفيل بإنشاء ثغرة باب خلفي وتدريب النموذج اللغوي الكبير على سلوكيات محددة بغض النظر عن حجمه. ورغم هذا الإنفاق الضخم لصالح شركة براد بارسكيل، يشير تقرير موقع دروب سايت إلى وجود استياء داخل الأوساط الرسمية الإسرائيلية جراء عدم تحسن الصورة العامة لإسرائيل في الولايات المتحدة. ولمزيد من المعلومات، العودة للمقال المفصل والروابط في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 ومساء عند 5:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.
3: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم، يوميا في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحا، وفي 11:19 و6:45 بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولي.

0: هجوم استهدف عددا من المنشآت الحيوية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان، ما أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا. في هذه الأثناء، وكالة التسنيم الإيرانية قالت إن الانفجار الذي وقع قرب مدينة إسلام آباد غرب إيران ناجم عن انفجار قذيفة مدفعية قديمة.
1: وفي الميدانية دائما أحلام، استهدفت مسيرة معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في شرق أربيل في كردستان العراق. ما هي احتمالات والتصعيد مجددا في خضم تمسك إيران والولايات المتحدة بمواقفهما؟ المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل يجيبنا، وكان متحدثا لحازم حماد.
2: المفاوضات التي جرت حتى الآن كلها تحوم حول جوهر المشكلة ولا تدخل في جوهر المشكلة، ولذلك إمكانيات التصعيد ما زالت ومفتوحة على كل الاحتمالات، وكل عمليات التهدئة والمفاوضات هي لتسكين الوجع، وكأنك تعطي حبة أسبرين لمريض بالسرطان لن تشفيه. جوهر المشكلة أن إيران يستحيل أن تتخلى عن مشروعها النووي، وأن أمريكا وإسرائيل يستحيل أن يقبلوا بإيران نووية. هذه معضلة لا حل لها، ولذلك الصراع سيستمر، القصف سيستمر، وإمكانيات التصعيد مفتوحة دائما إلى أقصى الدرجات، وخاصة أن الرئيس الأمريكي عنده انتخابات قريبا ورئيس الوزراء الإسرائيلي عنده انتخابات قريبا، فإمكانيات التصعيد جدية فعلا.
1: كنا في الاستماع للمحلل السياسي الدكتور أحمد كامل. وفي خضم تواصل الحركة الدبلوماسي بشأن مضيق هرمز، نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون في اليمن التقارير التي أفادت بأنه يعتزم فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، وأكد المركز أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل، وأضاف أن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانيا. على جبهة غزة لا يزال ملف الانسحاب الإسرائيلي من القطاع المدمر محل خلاف إسرائيلي وأمريكي، ففي وقت أشاد فيه الرئيس الأمريكي باتفاق وقف الحرب في غزة وبعد موافقة حماس على نزع سلاحها وانسحاب إسرائيلي تدريجي، ترفض إسرائيل الانسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر قبل نزع سلاح حماس بصورة كاملة. والتفاصيل من القدس مع زياد حلبي.
3: في مواجهة علنية مع الموقف الأمريكي، شددت إسرائيل على أنه لن يكون أي انسحاب لقواتها من خطوط انتشارها الحالية في قطاع غزة أي المنطقة الصفراء قبل تنفيذ تفكيك حقيقي لسلاح حركة حماس، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق لتنفيذ خطة مجلس السلام. كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشدة مسودة الاتفاق، معتبرا أنها غير مقبولة لإسرائيل وأنها لن تؤدي إلا إلى تمكين حماس من إعادة تنظيم صفوفها. وفي المقابل ترى تقديرات إسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو اضطر إلى القبول بالاتفاق تحت ضغط الإدارة الأمريكية، لكنه يواجه اليوم عقبات سياسية وأمنية كبيرة تتعلق بترتيب الانسحاب وآلية نزع السلاح. ويرى محللون إسرائيليون أن هذه الخلافات قد تجعل تنفيذ الاتفاق أكثر تعقيدا من التوصل إليه، وتضعه أمام اختبار مبكر رغم الدعم الأمريكي الواضح له. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: في لبنان، وفي مناسبة تحمل رمزية لجيشه، جدد الرئيس جوزيف عون موقفه من ملف سلاح حزب الله. عون قال إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، كما اعتبر أن مسؤولية القوات اللبنانية تتضاعف. نقول نصيف والتفاصيل من بيروت.
4: اليوم الأول من آب، العيد 81 للجيش اللبناني، في مرحلة دقيقة تضعه في صدارات الحدث، فيما الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب يرفض الانسحاب ويعرقل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ويحول دون استكمال إنجاز المنطقة التجريبية الأولى في زوتر الغربية، ويمنع الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية، ويواصل إطلاق مسيراته فوق بيروت والضاحية الجنوبية وتفجير المنازل في الجنوب كما في حداثة والطيب اليوم، وقصف بلدات كبيوت السياد ومشاعل المنصوري وكفار التبني. بنيت في ذكرى تأسيس الجيش توجه إليه رئيس الجمهورية جوزيف عون مؤكدا أنه ضامن الأوحد لوحدة لبنان وأن لا شرعية لأي سلاح خارج شرعيات الدولة، وهي رسالة سلبية إضافية إلى حزب الله برفع أي شرعية عما يقول به الحزب أنه مقاومة. وأكد عون أن الجيش

0: وحده من يملك القرار والقوة الشرعية والذراع العسكرية الحصرية للدولة. تأتي جرعة الدعم هذه للجيش اللبناني من رئيس الجمهورية في خضم إصرار لبنان على المضي في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ونشر قواته الشرعية في الجنوب وإنهاء الوجود المسلح لحزب الله نهائيا، على وفرة أسباب الانقسام الداخلي والطائفي خصوصا حيال سلاح حزب الله. نقول نصيب بيروت مونت كارلو الدولية.
1: نقول كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد اعتبر أمس أن عمليات التفجير الإسرائيلية في الجنوب تهديدا مباشرا للاتفاق بين البلدين. نفتح على ارتدادات أزمة المهاجرين من جيب سبتة الإسبانية الذين توفدوا من المغرب، حيث أعلنت السلطات الإسبانية أن الوضع بات شبه طبيعي بعد إعادة كل المهاجرين تقريبا والذين كانوا قد توفدوا في الأيام الأخيرة. يأتي هذا في وقت اتخذت فيه دول أوروبية تدابير أمنية مشددة على الحدود مع إسبانيا وفي إيطاليا أيضا وفرنسا، وقد كشف هذا الملف تباينا واضحا في مواقف العواصم الأوروبية. والتفاصيل معك منى ذويبية.
2: تحولت أزمة الهجرة غير المسبوقة باتجاه سبتة إلى اختبار حقيقي لوحدة الاتحاد الأوروبي. فرنسا اختارت نهجا عمليا حيث ضاعفت عدد عناصر الشرطة والدرك على الحدود الفرنسية الإسبانية 5 مرات، وعززت المراقبة الجوية ب3 طائرات، وشددت الدوريات على الخطوط الحديدية. فيما اتخذت إيطاليا موقفا صارما من البداية، فأعلنت عن تعليق مؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، وركزت على فحص الزوار غير الأوروبيين القادمين من مدريد عبر الممرات الجوية والبحرية. وانضمت إليها في هذا الموقف فنلندا والدنمارك اللتان دعمتا بحماس فكرة استبعاد إسبانيا من منطقة الحدود المفتوحة. أما البرتغال فاختارت طريقا وسطا حيث دعت إلى تعزيز الحدود دون اللجوء إلى اتفاقية شنغن، معتبرة أن الآليات الموجودة بالفعل تمكنها من السيطرة على الوضع بطريقة منظمة. قيادة الاتحاد الأوروبي التي أعربت عن قلقها ركزت على أن المشكلة تكمن في شبكات التهريب وليست في إسبانيا. وقد رد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بشدة على الانتقادات الأوروبية واصفا مواقف بعض دول الاتحاد بالأنانية، مطالبا بعقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية 27.
1: وفي مقابل هذا التباين منى في المواقف الأوروبية بشأن أزمة المهاجرين، يصطف الأوروبيون وراء الدعم الغربي لأوكرانيا في وقت لا يزال فيه موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مترددا في السماح لأوكرانيا بصنع أنظمة دفاع جوي. وفي حلقة جديدة من التصعيد، قصفت موسكو العاصمة كييف بالصواريخ ما خلف قتلى وجرحى، فما هي رسائل هذه الهجمات الليلية في خضم هذه المواقف السياسية الأوروبية والأمريكية؟ محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم يحدثنا، وكنت قد تواصلت معه في وقت سابق.
3: حقيقة في العاصمة كييف عشنا ليلة صعبة جدا، تعرضت العاصمة كييف وحدها إلى هجوم بحوالي 27 صاروخ باليستي كوري شمالي جديد استلمتها روسيا من كوريا الشمالية حسب وكالات الأنباء. لم تتمكن الدفاعات الجوية الأوكرانية إلا من إسقاط صاروخ واحد، و26 للأسف سقطت في أجزاء مختلفة في العاصمة كييف، خلفت حسب إحصاءات أولية قتلى وعشرات الجرحى ودمار هائل في بعض مناطق العاصمة كييف. والملفت للنظر بأن هذا القصف جاء بعد دخولنا في الأول من أغسطس، أعتقد هذه هي رسالة واضحة بأن الشتاء والخريف سوف يكونان صعبان جدا مثل العام الماضي على أوكرانيا تستسلم للمطالب الروسية. ترامب أيد إعطاء تصاريح لأوكرانيا لتصنيع الصواريخ الاعتراضية من نوع باتروت، وثم قال لم أعطي الآن، وثم قال من المستحيل. لذلك يبقى هذا الموضوع مبهم، ولكن أعتقد بأنه يجب على أوكرانيا وعلى الغرب أن يجد حلولا قبل دخول فصل الخريف وفصل الشتاء لإمكانية اعتراض تلك الصواريخ البالستية التي أصبحت تسبب دمارا هائلا في معظم أرجاء أوكرانيا.
1: كنا في الاستماع لمحمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم. وأغرقت مسيرات أوكرانية سفينة لوكالة روساتوم النووية الروسية في البحر الأسود. في ملف آخر، اندلعت معارك بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومتمردين من جبهة تحرير شعب تيغراي في شمال البلاد. وفي هذه النشرة نتوقف عند جدل في في الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي تراجع عن مشروعه التجاري بعدما واجه موجة اعتراضات غير مسبوقة من الاتحادات القارية والوطنية. والتفاصيل معك حازم حمد.
4: نعم وهيبة، رئيس الفيفا تراجع رسميا عن خطط بيع نحو 20% من الذراع التجارية للاتحاد لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي صفقة كانت ستدر أكثر من 4 مليارات دولار. جاء القرار بعد اعتراضات واسعة قادها اليويفا الذي اتهم الفيفا بمحاولة بيع روح كرة القدم، إضافة إلى تصويت الاتحادات الوطنية 55 بالإجماع على مقاطعة بطولات الفيفا إذا مضى المشروع قدما. وصل الانقسام إلى داخل المؤسسة نفسها، إذ استقال كارلوس كورديرو أحد كبار مستشاري إنفانتينو، فيما وصف الرئيس التنفيذي كيفن لامور المشروع بأنه خطط شخص واحد، مؤكدا أن الموظفين تعرضوا للخداع. وكشفت تقارير صحفية أن الصفقة انهارت بعد خلافات داخلية وضغوط خارجية، رغم وعود إنفانتينو بمنح كل اتحاد 40 مليون دولار مقابل الموافقة قبل شهر أيلول سبتمبر المقبل. وبالتراجع عن المشروع يتجنب الفيفا مواجهة مفتوحة مع الاتحادات الكبرى، لكنه يظهر حدود قدرته على إعادة تشكيل اقتصاد اللعبة دون توافق عالمي.
1: حازم، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد فقد ثقة الكرة الأوروبية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النشرة. إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: دونالد ترامب يبحث استهداف الطاقة في إيران، وحديث عن تنسيق أمريكي إسرائيلي، وطهران تتهم واشنطن بتصعيد التوتر في المنطقة. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات إيرانية جديدة، وانفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. في يوم عيد الجيش اللبناني جوزاف عون يجدد موقفه: لا سلاح خارج شرعية الدولة. إسبانيا تعلن عودة كل المهاجرين غير الشرعيين تقريبا من جيب سبتة إلى المغرب، وتدابير أمنية مشددة على الحدود مع إسبانيا في إيطاليا وفرنسا بعد تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: وتولون دائما الاستماع للظهيرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. وحان الآن موعد خبر وتحليل من إعداد وتقديم خطار أبو دياب.
1: عاد مصطلح أزمة الطاقة منذ مارس أذار 2026 ليتصدر عناوين الأخبار، والسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط والهجمات على البنية التحتية للنفط والغاز، وقبل كل شيء التهديدات التي تواجه مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره 20% من نفط العالم والغاز الطبيعي المسال. بالنسبة للكثيرين يستحضر هذا السيناريو على الفور أزمة الطاقة التي اندلعت عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا، الخوف ذاته من ارتفاع أسعار الطاقة، القلق ذاته بشأن فواتيرها، الخوف نفسه من النقص. وحاليا في أواخر تموز أو إلى آب 2026 يمكننا القول أننا نشهد أكبر أزمة طاقة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب التواصل الاستراتيجي بين حربي إيران وأوكرانيا وعرقلة حرية المياه والمشكلات في 3 بحار: الخليج، البحر الأحمر والبحر الأسود. وتتركز الأزمة حول النفط الخام والديزل ووقود الطائرات. إنها بالفعل أزمة ضخمة، لكنها لا تقتصر على النفط والغاز فحسب، بل تشمل أيضا الأسمدة، البتروكيماويات، الكبريت والهيليوم. وكل هذه المنتجات ستشهد نقصا في المعروض، مما سيرفع التضخم في جميع أنحاء العالم وخاصة في البلدان الناشئة والنامية، وهذا سيؤدي إلى تباطؤ النمو. وقد ازداد الوضع سوءا مع تضرر منشآت كبرى مثل مصافي جازان ورأس تنورة في المملكة العربية السعودية. إذا إعلان الحوثيين فرض حظر على السفن السعودية يزداد التأزم في أسواق الطاقة، مع مخاطر نفاد المخزونات الاحتياطية وارتفاع الأسعار إذا ما استمر الوضع على حاله لمدة أشهر. وأكثر ما يثير قلق السعوديين أن الحوثيين بدأوا باستهداف السفن السعودية في البحر الأحمر، الأمر الذي جعل عبور السفن عبر مضيق باب المندب الضيق عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر بالغ الخطورة، وهذا بدوره يؤدي إلى خنق صادرات النفط السعودية المتجهة إلى آسيا. تجد الرياض نفسها في موقف حرج بعدما حاولت طويلا النأي بنفسها عن الحرب الأمريكية الإيرانية، وفي تحول استراتيجي كبير في سياسات المملكة الأقليمية أعلنت السعودية تشكيل تحالف دولي لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر. يهدف هذا التحالف المكون أساسا مجلس تعاون الخليج باستثناء الإمارات وعمان والتركية ومصر وباكستان وجيبوتي والصومال والسودان إلى تأمين الممرات البحرية الحيوية ومواجهة التهديدات التي استهدفت السفن التجارية في المنطقة خلال الفترة الماضية، وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية عبر هذا الشريان الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 12% من التجارة البحرية العالمية. ليس من المضمون أن تنجح هذه المحاولة، وستكون الأسابيع والأشهر المقبلة دقيقة للغاية.
0: حان موعد الأخبار الاقتصادية من الخليج. الاقتصاد السعودي ينكمش في الربع الثاني تحت وطأة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولي للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحشة. زياد، بعد التحية، إلى أي مدى أثرت هذه التوترات الإقليمية في أداء الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني؟
2: أهلا وهيبة. الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية كان لها تأثير واضح على أداء الاقتصاد السعودي، لكنها انحصرت بشكل رئيسي في القطاع النفطي الذي انكمشت الأنشطة فيه بنحو 25%، مسجلا أكبر تراجع له منذ 15 عاما بسبب انخفاض صادرات النفط وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي دفع الاقتصاد السعودي إلى الانكماش بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، في أكبر انكماش يشهده الاقتصاد منذ جائحة كورونا. في المقابل حافظت القطاعات غير النفطية على قدر ملحوظ من المرونة، إذ واصل القطاع غير النفطي نموه للربع الثاني والعشرين على التوالي وإن بوتيرة أبطأ بلغت 0.6%، ما يعكس استمرار مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الحد من آثار الصدمة التي تعرض لها القطاع النفطي، مدعومة بالإنفاق الحكومي ومشروعات التنويع الاقتصادي، إلى جانب استمرار تدفق الصادرات النفطية عبر البحر الأحمر رغم اضطرابات الملاحة. أما على صعيد المالية العامة فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في خفض عجز الميزانية بأكثر من 70% إلى نحو 9 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ نحو عامين، مما يشير إلى أن تأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية كان كبيرا على النشاط النفطي، لكنه لم ينعكس بالدرجة نفسها على بقية قطاعات الاقتصاد أو على الاستقرار المالي للمملكة.
0: في موضوعنا آخر زياد، البورصات الخليجية تنهي الأسبوع على أداء متباين وسط تفاقم حدة النزاع في المنطقة وإعلان نتائج أعمال الشركات للنصف الأول من العام، كيف كان الأداء الأسبوعي لهذه البورصات؟
2: بالفعل البورصات الخليجية أنهت تعاملات الأسبوع على أداء متباين وسط تراجع معنويات المستثمرين بفعل تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين حدت نتائج أعمال قوية لعدد من الشركات من الضغوط وعززت ثقة المستثمرين ودعمت أداء بعض الأسواق. السوق السعودية أنهت الأسبوع على تراجع بنسبة 2%، متكبدة خسائر سوقية بأكثر من 40 مليار دولار مع انخفاض غالبية قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع التأمين والسلع الرأسمالية والبنوك. وفي قطر اتخذت بورصة الدوحة الاتجاه نفسه لتنخفض بنحو 1.25%، في حين تصدرت أسهم الخدمات المالية والاتصالات الأسهم الخاسرة. البورصة البحرينية تراجعت أيضا ولكن بوتيرة أقل، بلغت 0.5%. في المقابل سجلت بورصة مسقط مكاسب بلغت 2.25%، مدعومة بارتفاع جماعي لقطاعات السوق بقيادة القطاع المالي، كما صعد المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 1.6%، وفي الإمارات زاد المؤشر العام لسوق دبي بأقل من 0.25%، فيما ارتفعت سوق أبوظبي بنحو 1%، مع تحسن معنويات المستثمرين عقب إعلان عدد من الشركات نتائج أعمال قوية للربع الثاني. ورغم هذه المكاسب لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة والتي قد تعيد التقلبات إلى هذه الأسواق خلال الفترة المقبلة.
0: زياد الطحش المستشار الاقتصادي للشؤون الخليجية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
0: البيانات التي تتعلم منها نماذج اللغة الكبيرة هدفا لحملات التأثير والبروباغندا الإسرائيلية. التفاصيل في هذه النشرة الرقمية معك نيلة صريب. مرحبا نيلة.
3: أهلا بكم. النشرة الرقمية، تسميم نماذج اللغة الكبيرة، كيف تصاغ الرواية الرقمية حول غزة داخل روبوتات المحادثة؟
4: لمن يهمه الأمر؟
3: في السنوات الأخيرة أصبحت روبوتات المحادثة مثل تشات جي بي تي وجيميناي وكلود وبربلكسيتي مصدراً رئيسياً للحصول على المعلومات، لكن ماذا لو أصبحت البيانات التي تتعلم منها هذه النماذج هدفاً لحملات التأثير خصوصاً الإسرائيلية؟ هذا ما كشفه تحقيق نشره موقع دروب سايت عن جهود تقودها إسرائيل للتأثير في المحتوى الذي تستند إليه روبوتات الذكاء الاصطناعي عند الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالحرب في غزة. يتولى براد بارسكيل المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية ومهندس التعاون مع شركة كامبريدج أناليتيكا المثيرة للجدل عبر شركته كلوك تاور إكس الإشراف على عملية نشر مئات المقالات لصالح الحكومة الإسرائيلية بموجب عقد بلغت قيمته 46.5 مليون دولار. وتهدف هذه الحملة إلى إعادة تأطير النتائج المعروضة للمستخدمين الذين يطرحون أسئلة تتصل بالتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأيضا إعادة تأطير العمليات الميدانية. لا تقوم هذه الاستراتيجية على استهداف المستخدمين بشكل مباشر، وإنما على استهداف مصادر المعرفة التي تعتمد عليها نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت شركة كلوك تاور إكس عشرات المواقع الإخبارية، كل واحد منها مخصص لرواية مختلفة. وحسب تحقيق موقع دروب سايت، يتولى خبير التسويق الرقمي المقيم في إسرائيل مارك جينزبرغ المختص في تحسين محركات البحث التوليدية Generative Engine Optimization كتابة العديد من منشوراتها، كما تتوزع المهام بين هذه المواقع لدعم الرواية الإسرائيلية. على سبيل المثال، موقع alivia.org يركز على ترويج وتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وموقع paxpoint.org يروج لرواية تسعى لإظهار إسرائيل كدولة مسالمة قدمت تنازلات تاريخية، بالإضافة إلى مقالات تشكك حتى في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب على يد الجيش الإسرائيلي عام 2024. هذه المواقع تشير في أسفل صفحاتها إلى أن محتواها ينشر نيابة عن دولة إسرائيل وفق متطلبات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب Foreign Agents Registration Act الأمريكي. ورغم ذلك، تفشل بعض الروبوتات مثل Perplexity ومايكروسوفت كوبايلوت في الإشارة إلى هذا التنويه عند نقل البيانات للمستخدمين، في حين يدرجه كل من كلود وتشات جي بي تي وجيميناي في نتائجهم. تتجاوز خطورة الحملة مجرد الاسترجاع المباشر للمعلومات داخل روبوتات المحادثة لنماذج الذكاء الاصطناعي لتصل إلى بيانات التدريب الأساسية للذكاء الاصطناعي. ووفقا لتحقيق موقع دروب سايت، بدأت مواقع شبكة كلوك تاور إكس التابعة لبراد بارسكيل بالظهور داخل أرشيف كومن كرول، وهي منظمة غير ربحية تزود أنظمة الذكاء الاصطناعي بنحو 80% من الرموز التوكنز الخاصة بنموذج جي بي تي 3، وهو ما مكنها من أن تصبح جزءا من بيانات التدريب التي تستند إليها نماذج اللغة الكبيرة. وتؤكد دراسة صادرة عن شركة أنثروبيك أن إدخال 250 وثيقة مفخخة فقط كفيل بإنشاء ثغرة باب خلفي وتدريب النموذج اللغوي الكبير على سلوكيات محددة بغض النظر عن حجمه. ورغم هذا الإنفاق الضخم لصالح شركة براد بارسكيل، يشير تقرير موقع دروب سايت إلى وجود استياء داخل الأوساط الرسمية الإسرائيلية جراء عدم تحسن الصورة العامة لإسرائيل في الولايات المتحدة. ويؤكد الخبراء ومنهم ستيفن وولت مؤلف كتاب لوبي إسرائيل أن مثل هذه العملية تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث أن اكتساب الجهات سمعة قائمة على تضليل الرأي العام يفقدها المصداقية ويجعل محاولاتها المستمرة بلا عائد حقيقي على الاستثمار. ولمزيد من المعلومات يمكن العودة للمقال المفصل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي مساء عند 5:30 بتوقيت باريس. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات ليلى الصليبي. RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية.

0: 1:33 بالتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيراً بأبرز عناوين النشرة. دونالد ترامب يبحث استهداف الطاقة في إيران، وحديث عن تنسيق أمريكي إسرائيلي، وطهران تتهم واشنطن بتصعيد التوتر في المنطقة. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات إيرانية جديدة، وانفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. في يوم عيد الجيش اللبناني، جوزيف عوني يجدد موقفه: لا سلاح خارج شرعية الدولة. إسبانيا تعلن عودة كل المهاجرين غير الشرعيين تقريبا إلى المغرب، وتدابير أمنية مشددة على الحدود مع إسبانيا في إيطاليا وفرنسا بعد تدفق المهاجرين إلى جيب سبت الإسباني من المغرب. ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يتراجع عن مشروع إدخال مستثمرين خواص في فيفا.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
0: وحان الآن موعد الصحف والمواقع الإخبارية الإسرائيلية لإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ خطة مجلس السلام في قطاع غزة. خطف الأضواء والتفاصيل مع زياد حلبي من القدس.
2: الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ خطة مجلس السلام في قطاع غزة خطف الأضواء والاهتمام في الصحف والمواقع الإخبارية الإسرائيلية. البداية مع إسرائيل هيوم التي كتبت أن حماس صادقت على الصيغة النهائية بما في ذلك البند المتعلق بنزع السلاح، وقبلت بالإطار الذي حدد في خطة النقاط 20 وقرار مجلس الأمن، وأضافت أن المبدأ الموجه هو انعدام الثقة، وأن كل خطوة ستكون مشروطة ومتبادلة وخاضعة للتحقق الخارجي، ولن يكون هناك انتقال إلى المرحلة التالية قبل التأكد من استكمال المرحلة السابقة. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تشمل وقف النشاط العسكري ونقل السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق ومواقع تصنيع وسائل القتال، ونزع سلاح الميليشيات والعشائر في مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي، فيما تقدر مدة استكمال نزع السلاح ما بين 200 و350 يوما. أما القناة 12 الإسرائيلية فأشارت في موقعها إلى أن تفاصيل التنفيذ والجداول الزمنية لكل مرحلة لم تستكمل بعد، ومن المقرر أن تنشر في خلال أسبوعين، وأن كل خطوة ستكون مشروطة ومتبادلة، ولن يكون الانتقال إلى أي مرحلة قبل التحقق من تنفيذ المرحلة السابقة. وفي دعوة أحرنوت جاء عنوان يقول: التاريخ سينتظر ماذا يقول اتفاق نزع سلاح حماس فعلا، وما هي العقبات الكامنة في الطريق. وأضافت الصحيفة: لا انسحاب من دون نزع السلاح تقول إسرائيل، ولا نزع سلاح من دون انسحاب تقول حماس. ورأت أن خلف الإعلان المتفائل الذي أطلقه ترامب تختبئ ثغرات جوهرية، وفي مقدمتها أن الحديث يدور عن تفكيك السلاح الثقيل فقط الذي سيبقى في أيدي فلسطينية. كما أشارت إلى أن 14 يوما من الاختبار وتعقيدات الانسحاب وحكومة التكنوقراط والربط بالمسار السياسي هي البنود التي قد تفشل الصفقة. وفي صحيفة آريتس كتب عاموس أرئيل أن الوقت يداهم الجميع، فبعد 3 أشهر ستجرى الانتخابات، وغيوم الهزيمة تتلبد فوق رأس حكومة الخراب. وأضاف أن الخيارات المتاحة لإشعال حرب استعراضية تؤجل الانتخابات بدأت تتلاشى، وأن نتنياهو لم يعد قادرا على الاعتماد على ترامب ليفتح له أبواب الجحيم في وجه إيران. كما كتب أن ترامب يحاول دفع مسار سياسي في لبنان وغزة، بينما يتصرف نتنياهو كأنه عبوة ناسفة جانبية تسعى لتفجير المشروع. وفي الشأن اللبناني أبرزتها آريتس إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير شبكة أنفاق لحزب الله في منطقة البوفور جبل شقيف، وقالت إن الشبكة بنيت على مدى نحو عقدين، وكانت تستخدم مقرا لوحدة بدر، وأن تفجيرها تأجل مرة تلو الأخرى بسبب اعتبارات سياسية واعتراض أمريكي. وأضافت أن نتنياهو ووزير الدفاع قالا إن العملية نفذت في عقاب الانتهاك الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، مؤكدين أن دولة إسرائيل لن تقبل بأي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وكل محاولة من حزب الله للمساس بقوات الجيش أو بالمواطنين ستقابل برد شديد وقوي يفرض ثمنا باهظا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: حان الآن موعد روبورتاج حول أزمة المهاجرين، خاصة التي تدفقت بعد مرور عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني.
3: عرف المعبر الحدودي باب سبتة أو ترخال كما يسميه الإسبان تدفقا غير عادي لعشرات الآلاف من المغاربة، دخلوا إلى مدينة سبتة بحرا وبرا، فيما كانت عناصر الأمن الإسبانية والمغربية تراقب الوضع دون تدخل يذكر. تدفق بشري قدر لحد الآن بحوالي 50,000 من النساء والرجال والأطفال، دخلوا مدينة تقع في أقصى شمال المغرب لكنها تخضع للسيادة الإسبانية، هجرة جماعية طرحت وتطرح أسئلة عديدة.
4: ما يجري على الحدود مع ثغر سبتة يثير الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط بسبب الأعداد غير المسبوقة من الشباب والأطفال والنساء وحتى العائلات التي تخاطر بحياتها سباحة للوصول إلى الضفة الأخرى، وإنما أيضا بسبب المشاهد التي توحي بأن مستوى المنع والردع الأمني سواء في الجانب المغربي أو الإسباني لا يوازي إطلاقا حجم ما يحدث.
3: 48 ساعة من الكر والفر قبل أن تكتظ شوارع وأزقة كل من سبتة والفنيدق بأفواج من الحالمين بالعبور إلى أوروبا، ولكن أيضا بمن دخلوا ثم عادوا بعد أن لامسوا خطر الموت والتشرد، مثل هذه الشابة التي تبكي بحرقة وهي تروي حكايتها.
5: أنا بكيت كنشوف الوليدات صغاري كتموت، أنا جات في حالي والله، لعندها وليداتها ما ناضيش. هنقول لك السلطات الوقاية المدنية كتهز الناس ميتة، كتدخل كدعم كيبقى يستطمعوا عليك. خواتي نصيحة رجعوا بحالكم، أنا كنصح الناس يرجعوا بحالهم، ما كاين لا كواغط لا سبتة لا والو، غير كيضحكوا لينا رجعوا بحالكم.
3: نفس القصة تسمعها من شباب في مقتبل العمر، قصة وهم وخيبة أمل كما يروي هذا الفتى.
6: ماجو الناس بزاف، منهم رجال ومنهم عيالات، وكاين اللي مازال ما خرجهمش للبحر، وكاين الناس هما باقيين في الرملة هما عم جبدين ما كاينش بلا ما نبقى ندوي هنا كاين التعدد والحضره.
3: الحصيله المؤقته للذين قضوا غرقا بحسب السلطات الاسبانيه وصلت الى حوالي 20 شخصا، ولحد الان لا توجد ارقام محدده لمن هم في عداد المفقودين، حصيلة تطرح تحديات مجتمعية على المسؤولين المغاربة، كما يشرح مواطن من أهالي المنطقة الحدودية.
7: يجب طرح أسئلة حقيقية في هذه الظاهرة، لأننا أمام حالة جماعية في فقدان المعنى للوصول إلى شعور جماعي بالانتماء والمشاركة والكرامة، خصوصا حينما يصبح البحر أقل رعبا من البقاء.
3: أما من دخلوا سبتة فقد بدأ المئات منهم في العودة بموجب اتفاق بين السلطات المغربية والإسبانية، فيما يبقى أي تفاوض بين الرباط ومدريد على مستقبل ثغري سبتة ومليليا مؤجلا إلى إشعار آخر. عبد المنعم العمراني، معبر طرخال باب سبتة، مونتي كارلو الدولية.

0: أهلا بكم إلى النقاش. عادت التهديدات الأمريكية لإيران بقصف شديد إلى الواجهة، وكذلك التوعد الإيراني بالرد عليها، يأتي هذا وسط تقارير تتحدث عن دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجمات على الطاقة في الجمهورية الإسلامية. وفي هذا السياق تجري الإشارة إلى تنسيق إسرائيلي أمريكي وحديث عن إعداد طهران لخطة للرد. للنقاش دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، والدكتور وائل عواد الكاتب الصحفي ومستشار مميز في مؤسسة تيلي توما للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما.
1: صلى الله وبركاته بيبسطه.
0: أهلا بك دكتور، أبدأ معك. كيف تقرأ عودة هذه التهديدات الأمريكية والوعيد الإيراني بالرد عليها؟ هل هذا مؤشر أو يشير إلى ربما تعثر المسار الدبلوماسي في الكواليس؟
1: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان استخدام سياسة الضغط والردع لمنع إيران من تطوير قدراتها، ليس فقط النووية ولكن أيضا العسكرية، وعودة المنطقة إلى مربع التصعيد. لكن هذا لا يعني على الإطلاق بأننا على أبواب حرب شاملة بين الطرفين، بغض النظر عما يتحدث عنه الطرفان من المهاترات. لكن حقيقة الأمر أن حيز التفاوض والمساومة بدأ يضيق، وبدأنا نتوجه في خط تصعيدي إلى مواجهة شاملة. هذه هي النظرة الواقعية للأمر، بالإضافة أيضا إلى أن المسار الدبلوماسي ما زال مستمرا، وهناك تصريحات من وراء الكواليس بأنه يمكن التوصل إلى نوع من العوامل، بعض العوامل لحل هذه الأزمة دبلوماسيا وحسابات الردع المتبادل.
0: دكتور خطار أبو دياب، حديث عن تنسيق أمريكي إسرائيلي، إذا قرر الرئيس الأمريكي شن هذه الهجمات التي يتوعد بها الجمهورية الإسلامية في بناها التحتية، البنى التحتية للطاقة، ما مدى علاقة هذا التنسيق بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأخيرة، أم أن هذا التنسيق متواصل، خاصة وأنه كان هناك حديث عن حتى طائرات أمريكية انطلقت من إسرائيل خلال موجة التصعيد الأخيرة؟
2: في الأساس فكرة ضرب منشآت الطاقة الإيرانية ومنشآت البنية التحتية الإيرانية كانت فكرة إسرائيلية منذ نهاية النصف الأول من شهر مارس الماضي، بعد أقل من أسبوعين على بدء الحرب. لكن يومها الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الوقف السريع لهذه العمليات. الآن نعم، ذهب رئيس وزراء إسرائيل لكي يصلح ذات البين بينه وبين دونالد ترامب، لم نعلم بالفعل النتيجة الفعلية. يسرب الآن عبر وسائل الإعلام أن هناك إمكانية لضربات مشتركة بعد اعتراف نتنياهو أن القائد الفعلي هو ترامب. المسألة هي أين هي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية تتجه للتفاوض تحت النار، لمحاولة تحسين شروط الردع لكي تعود إيران إلى طاولة المفاوضات. حتى الآن القيادة والاستراتيجية الأمريكية، وإذا اشترك الإسرائيلي في الموضوع يكون الاشتراك هو لمساعدة الأمريكيين وليس لفرض خطط عليهم.
0: أعود إليك دكتور عواد، الحديث عن تنسيق أمريكي إسرائيلي لشن هجمات مشتركة ضد إيران، أين هي دول الخليج في كل هذا؟ هل هناك تنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الخليجيين، خاصة وأن دول الخليج تجد نفسها في مرمى النيران الإيرانية كلما قامت إيران بضربات، واشنطن بضربات ضد إيران؟
1: تماما، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ورطت دول الخليج في هذه الحرب التي لا ناقة لهم ولا جمل بها، وكانوا في قبل بداية الحرب قد طالبوا الولايات المتحدة بعدم استخدام القواعد العسكرية لشن هجمات ضد إيران، لكن الولايات المتحدة لم تصغي لهذه الدول وقامت باستخدام هذه القواعد العسكرية. الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وإسرائيل من خلال هذه الحرب هو جر الدول العربية إلى مواجهة مباشرة مع إيران أولا، وثانيا أيضا دفع فواتير هذه الحرب، وبالتالي الدول الخليج تدرك بأن الولايات المتحدة تمارس هذه الضغوط عليهم. ولكن المشكلة الأساسية الآن هو أن إيران بدأت تقوم بقصف مواقع ووسعت من عمليات القصف داخل الأراضي الخليجية، تطال أمن الخليج والملاحة في مضيق هرمز وأسواق الطاقة وغيرها من البنى التحتية، كما أن الحكومة الإيرانية وعلى لسان قليباف وأيضا على لسان الحرس الثوري يؤكدون على أن أي ضرب من قبل الولايات المتحدة فلإيران للبنية التحتية، هذا يعني أن إيران ستقوم بضربات انتقامية واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية في كل من إسرائيل والدول الخليج العربي. لذلك الولايات المتحدة تحاول أن تنسق مع هذه الدول لتقليل الخسائر وربما لتوريطها بشكل مباشر في مواجهة محتملة.
0: دكتور خطار أبو دياب، كانت المخاوف قائمة ولا تزال بشأن تطور الأمور إلى حرب شاملة. هل بدأت مظاهر هذه الحرب الشاملة، خاصة وأن الحوثيين دخلوا على خط المواجهة حتى وإن تراجعت حدة هذا التدخل مؤخرا، وماذا عن التصعيد الذي حدث مؤخرا بين السعودية والحوثيين في اليمن والهجمات المتبادلة؟
2: يعني منذ 7 أكتوبر 2023 وتحريك إيران جبهة المساندة أو جبهات المساندة على نار خفيفة، دخلت دول في هذه الحرب، ومنها بالفعل لبنان، العراق، وحاليا اليمن. ودوما مع الحرب الكبرى التي بدأت منذ 28 فبراير تتمدد هذه الحرب زيارة على الدول العربية في الخليج. الأردن ينال نصيبه من عمليات القصف كما رأينا حديثا، لبنان يمكن أن يعود إليه النزاع، لكن الأخطر كانت الضربات السعودية ضد العراق بعد ضربات أتت من العراق ضد منشآت الطاقة السعودية. هناك أيضا استفزاز كبير حصل ضد مصر في ميناء دمياط، وهناك صلة بين حربي إيران وأوكرانيا من خلال العملية الأوكرانية ضد سفن إيرانية تنقل معدات روسية إلى إيران. نحن إذن أمام تمدد وتوسع لحرب الاستنزاف. هل هذا سيقود إلى حرب شاملة؟ حتى اللحظة نحن لسنا في هذا الوارد. إذا صدقنا الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني اللذان لا يودان الدخول في مواجهة صعبة ونهائية، بل يمكن أن يكون كما قلت هناك سعي لتحسين شروط التفاوض من قبل كل طرف أو لتحسين إمكانية الردع. يمكن أن نقول أنه في الردود الإيرانية الأخيرة خسرت الولايات المتحدة بعض القدرة على الردع، يمكن من خلال الضربات التي ستقوم بها أن تحاول استرداد ذلك. حتى اللحظة هناك مخاوف، علينا أن نكون واقعيين. إذا حصلت حرب شاملة يمكن ألا تسمح الصين وروسيا بانهيار إيران، يمكن أن نتحول إلى المزيد من البعد العالمي للصراع، وهذا ربما لا تريده واشنطن.
0: نعم، أعود إليك دكتور وائل عواد، هل هو تصعيد مضبوط لرفع سقف المفاوضات، أم أن الأمور في خضم دخول مثلا الحوثيين على خط المواجهة وفتح ممر مضيق باب المندب في خضم أزمة مضيق هرمز يؤشر إلى تدهور الأوضاع إلى حرب شاملة؟
1: إذا إيران تلعب بجميع أوراق التي تمتلكها في هذه المنطقة، وورقة باب المندب هي من الأوراق الرئيسية الهامة بالنسبة لإيران باعتبار أن مضيق هرمز هي الورقة الرئيسية، والآن إذا كانت الولايات المتحدة ترغب بالتصعيد والعودة إلى الحرب والمواجهة فإذا باب المندب مهدد بالإغلاق، وهذا ما صرحت عنه حركة الحوثيين الذين أكدوا بأنهم سيقومون بإغلاق باب المندب، ولكنهم لن يفرضوا رسوما بعد أن انسحبوا من ذلك، لأن فرض مثل هذه الرسوم قد يدفع بدول عدة إلى التعاون والتحالف لمواجهة كل من إيران والحوثيين. وبالتالي نعتقد أن التوسيع ورقعة المواجهة ستستمر، وإيران هددت بضرب أهداف جديدة في المنطقة، وهذا يعني أن هذه الأهداف الجديدة قد تكون هي أقرب إلى ضرب المنطقة بالكامل وتهديد مواقع وقواعد عسكرية أمريكية جديدة في هذه المنطقة والعالم.
0: دكتور خطار أبو دياب، تحدث ضيفنا الدكتور وائل عواد عن هذه الممرات المائية، عن مضيقي هرمز وكذلك باب المندب. السعودية اقترحت تحالفا دفاعيا لتأمين الملاحة، انضمت عليه، تشارك فيه العديد من الدول. هل تعتقد أن هذا التحالف الدفاعي هو موازي للتحالف الذي كانت قد اقترحته باريس وبريطانيا في البداية، ثم تحول إلى موضوع حديث بين بريطانيا والولايات المتحدة؟ هل هذه التحالفات ستتعاون بين بعضها البعض، أم أن الخيارات ستكون فردية؟
2: يعني هذا سؤال جوهري. عندما بدأ الحوثي في حروبه ومحاولاته عرقلة الملاحة في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب، كان هناك حتى قرار من مجلس الأمن الدولي بمنع ذلك، كان هناك مهمة أوروبية. كل هذا يعني قام ببعض الردع لكنه لم يكن كافيا. الآن هذا التحالف وأهمية هذا التحالف أنه يضم قوى إقليمية كبرى، من باكستان إلى تركيا إلى مصر إلى المملكة العربية السعودية، زائد السودان وجيبوتي والصومال ودول خليجية، قطر، الكويت إلى والبحرين. كل هذا يعطينا الانطباع بأننا أمام شيء، أمام معطى جدي، خاصة أن الاجتماع في الرياض ضم 43 دولة. ولكن إذا نظرنا إلى هرمز الذي يمر منه من 20% من النفط والغاز المسال للعالم، وإذا نظرنا إلى باب المندب وشريان تجارة حرة آخر يمر منه 12

0: في المضيقات والبحار والممرات، لأن اللعب بهذا الموضوع، ابتزاز الاقتصاد العالمي بهذا الموضوع يمكن أن يؤدي إلى ما هو أخطر وأدهى.
1: نعم، أختم معك دكتور وائل عواد بهذا السؤال، ونبقى دائما في هذا الملف المتعلق بالمقترح السعودي. هل تعتقد أن التحالف الذي تحدثت عنه الرياض هو الأقرب إلى التطبيق على أرض الواقع، خاصة وأنه يملك شرعية إن صح التعبير، لأنه يأتي من دول المنطقة وليس من دول مثلا غربية ستزيد من الأمور طبعا سوء؟
0: أعتقد أن هذا التحالف ربما يكون أقرب للتطبيق على أرض الواقع، مدفوعا بتزايد التحديات الأمنية في المنطقة، وفي مقدمتها مضيق هرمز وأيضا مضيق باب المندب. لكن في حقيقة الأمر زيادة التحالفات في ضد الحوثيون سيزيدهم ضغطا على الولايات المتحدة، وستسبب ضغطا على السعودية بشكل مباشر، الأمر الذي سيجعل من هذه المنطقة أكثر توجها نحو الانزلاق إلى حرب ومواجهة إقليمية شاملة. لذلك أنا أعتقد أن على السعودية أن تتريث في مثل هذه التحالفات، لأن ليس من مصلحتها السياسية والعسكرية أن تواجه الحوثيين في هذه المرحلة، لأن أي هجوم من الحوثيين سيضرب الاقتصاد السعودي، وبالتالي البحث عن قنوات الدبلوماسية هي الأفضل لإنهاء هذه الأزمة بين البلدين.
1: إذن القنوات الدبلوماسية هي الأفضل لإيجاد حل في أزمة الشرق الأوسط والتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء هذه الحرب، هو رأي يشاطره الكثيرون من الخبراء. بهذا القدر من المعلومات نكتفي. أشكر جزيل الشكر الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، وأشكرك أيضا الدكتور وائل عواد كاتب صحفي ومستشار مميز في مؤسسة تيلي توما للدراسات الاستراتيجية. وحان الآن موعد مدونة مع عادة عبد العال.
2: عارف الكذب الأبيض؟ من المفترض أن ده نوع بريء من الكذب، لو في حاجة فعلا معناها كذب بريء، لكن على أي حال بيتصور على أنه تغيير بسيط للحقيقة بيتم تحديدا لتفادي مشكلة، من أنك تقول لمراتك أنا ما شفتش أحلى منك في حياتي، لأنك تقول لابنك أي حد بيجتهد بيوصل للي هو عايزه، لأنك تقول لبنتك أن البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد، وأنت عارف أن كل هذه الأشياء مش بالضرورة حقيقية، ولكن أنت في آخر اليوم بترتاح وهم كمان بيرتاحوا. وكفى الله المؤمنين القتال. لكن فكرة الكذب الأبيض دي بتتوسع كل شوية في حياتنا وفي المجتمع، وبقت قاعدة من قواعد الحياة، وأصبح السائد إن مفيش حد بيواجه حد بالحقيقة، حتى حقائقنا إحنا الشخصية أصبح مطلوب مننا إننا نخبيها. لما نكون في مجتمع محافظ مثلاً مطلوب مننا نخفي ليبراليتنا، لما نكون في مجتمع ليبرالي مش ضروري قوي يعني نعلن عن محافظتنا. في المجتمعات الأبسط وفي نفس الوقت الأكثر عدداً أحياناً بيكون مطلوب إنك حتى تخفي ديانتك عن اللي حواليك، وعلى الرغم من إن الفكرة مجردة تبدو عنيفة أكتر من اللازم، لكن هو ده الواقع اللي إحنا بنعيش فيه بقالنا سنين، بل ولسه مطلوب مننا نكمل على أساسه. في الأيام الماضية كان في واقعة نشرت عن طفل مسيحي اعتقد إنه تم منعه من الالتحاق بفريق رياضي بسبب إن اسمه مكاري، وهو اسم يدل على ديانته بشكل واضح. وعلى الرغم من إن وزير الرياضة طلب تحقيق الواقعة تم التحقق فيها، إلا إن أنا فوجئنا بعدد من الشخصيات العامة مسلمة ومسيحية بيلقوا باللوم على الأهالي وبيطلبوهم إنهم يبطلوا يسموا أولادهم أسماء تدل على عقيدتهم، وكأن ده هو الحل، مع العلم إن الأسماء البيضة اللي ما بتدلش على الديانة المجتمع برضو لقالها حل في ظل قانون العنصرية البيضة الزئبقية الناعمة. فأصبح من الضروري إنك تسأل كل شخص عن اسمه ثلاثي عشان تشوف هل في محمد ومصطفى ولا في مرقص وميخائيل، وبعدها تبدأ تتعامل معاه من المنطلق ده، تعينه أو تقوله المكان انشغل، تصاحبه ولا تشوف صاحب غيره، تاكل معاه ولا تقرف منه. وفي الحقيقة ومع أننا طبعاً لازم نحمل الأغلبية المسؤولية الأكبر للظاهرة دي، لكني حضرت في جامعتي تعنيف لفظي لصديقة لي عشان مسيحية، فالمسيحيات كانوا بيستنكروا أنها تسيب كل اللي زيها وتيجي تصاحبني أنا، وفي نفس الوقت كانوا بيقابلوني ويضحكوا في وشي ويقولوا لي إحنا أخوات، فالموضوع شغال مع اختلاف نسبه من الناحيتين. استمرار الكذب والتحوير واستمرار الترويج لأن الحل هو التجاهل والكنس تحت السجادة وتأليف المزيد من الأوبريتات عن عنصري الوطن والتأكيد على فكرة المسلم اللي مستني الكريسماس والمسيحي اللي مستني رمضان أصبحت

مكررة وكليشيهية وسخيفة. فالمواطنة الحقيقية مش إننا نحب بعض في الأغاني والمسلسلات، المواطنة هي إننا ما نستمرقش العنصرية البيضة اللي هي زي الكذبة البيضة، شكلها طبيعي جداً من بره. الفرق الوحيد إن الكذبة البيضة بنقولها عشان ما نجرحش حد، أما العنصرية البيضة فإحنا بنمارسها عشان نتمترس بعيد عن بعض ونحرم حد من حقوقه من غير ما حد يقدر يمسك علينا حاجة. غادة عبد العال.

تمام الثانية بالتوقيت الفرنسي ختام ظهيرة إليكم تذكيرا بأبرز عناوين النشرة. الرئيس الأمريكي يبحث استهداف الطاقة في إيران وحديث عن تنسيق أمريكي إسرائيلي وطهران تتهم واشنطن بتصعيد التوتر في المنطقة وتحذر دول الأخيرة من التعاون مع الولايات المتحدة. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات إيرانية جديدة وانفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. في يوم عيد الجيش اللبناني جوزيف عون يجدد موقفه لا سلاح خارج شرعية الدولة. تدابير أمنية مشددة على الحدود مع إسبانيا في إيطاليا وفرنسا بعد تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني من المغرب ومدريد تقول إن الوضع تحت السيطرة.